0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا سحابه قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يدن فيها الشجاعة ما تهاب، يا يدن فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلى فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته لصد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدا، الشعر يرفع لذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشاعر عز وبهشدة لك تغني لي زينها الخباب، ويعلك السالم على طول النهر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: الحب لو ما يغرقك شوق وشجان، وتعن من تلقاء نفسك خيولة، وتأسس تأسيس دولة بعنوان، وتعيش حاكم حب والشوق دولة، تبددت كل المشاعر علشان، لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان، شخصيتي لي والغلا للي هوله، إلهنا يلي تقول الوعد حان، تعال قلي والفيلم وش فصوله، مجامل وأهات وجروح وحزان، وأنا مرشحكم لدور البطولة. يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان، إلا مصيري ليها قول سجولة، إن قلت واستبداد رديت، والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة، عطيتكم منها لآلئ ومرجان، واليوم خلوني بدور الرجولة. ترى الغلا زوده مع الوقت نقصان، إلى من يحبك تغير ميوله، هذا كلام قلوب ينطق به إنسان، ويبين في وجهه قبل ما يقوله، ما هو كلام إنسان ينطق به لسان، إحساسه بمعناه ما هو بحوله. تحسدني أصحابي على جاه سلطان، وتحسدني أعدائي على ما أنوله، والمؤمن الصادق بفطرته برهان، لو ثوبه مرقع وحفية ريوله، حكاية الدنيا يزيدونه إيمان، والفاسق إيمانه يقل حكوله. وأنا قبل يومين قلت الأنا شان، وجه الزمان اللي ذبحني فضوله، قال العقل من قلب يدفعه وجدان، يكره مظاهر الحياة العجولة، ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، إحساسك يوافق بأنك تطوله، وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان، وعندي على التمييز قدرها مهولة، إنسان يملكني مع الوقت شيئان، ربي ودين مخلده في رسوله، لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله، من ينتظر فرصة من فلان وفلان، تلقى مقام المجد صعب وصوله، تلقى مقام المجد صعب وصوله.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال، وفقير الحب قدام اللي بين ضلوعي لك شلته. عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال، وقليل الحب قدام اللي بين ضلوعي لك شلته. أحبك كثر ما تسري بشراييني وتجي على البال، كثر ما في خفوقي لك كلام ما بعد قلته. سألتك بالذي جمل نواعيسك بليك حال، في طرف فتنة تزين الكحل لا من تكحلته. وميزك بجمال طاغي وضحكه تجيب الفال، من أجمل منك وانت اللي ختمت الزين وكملته. يا ثقل الوقت من دونك وأنا أيامي بلاك طوال، والأطول منها شوق غريب أني تحملته. تغلى يا بعد كلي مسير الوقت مهما طال، يبل ريق المواصل من لقانا اللي تأملته. شعوري لك مثل نقش يخلد في مدى الأجيال، وأحبك حب تاريخي ويذهلك ان تخيلته. تشوف احساسي ذا كله وكل ما في القصيد انقال، في صدري عشرة اضعافه كلام ما بعد قلته.
1: في صدري عشرة اضعافه كلام ما بعد قلته.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا هاجس الشعر دامك حاضر، إن دعنا دعنا نعيش الحياة بمنطق إنساني، وجه الحياة السعيدة فيه مرتعنا، لكن وجه الحياة الثاني. يا هاجس الشعر دامك حاضر، إن دعنا دعنا نعيش الحياة بمنطق إنساني، وجه الحياة السعيدة فيه مرتعنا، لكن وجه الحياة الثاني حزين، والحزن عمره ما يروعنا، لو كان أبكى عباد الله وابكاني، نعاني اليوم لين يسيل مدمعنا وبعدين نفرح ونرجع بكرها، نعاني اليوم لين يسيل مدمعنا وبعدين نفرح ونرجع بكرها، نعاني وهكذا لين دنيانا تودعنا، ما فيه إنسان عاش في دنيته هاني، يا ما مع من تولع حن تولعنا، ويا ما عسفنا صعيب الخيل بعناني، سوق الغلا كم شرينا به وكم بعنا، وكم ليلة بات قلب الشوق نشواني، أرجوك من جوهم الوقت طلعنا، نبغي نعيش الحياة بحب واماني، جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني، وانا بشعر احاسيسه تجمعنا، بهدي علشان جمهوري ترياني، اخر قصيدة مسويها على معنى ضمنتها، ما حوى فكري ووجداني، ليه انت زاحم وأرض الله تاسعنا، ليه انت خاصم مدام ان العمر فاني، اللي وقف ضدنا واللي وقف معنا، انظل مهما حصل ربعنا وخلاني، حنا اعتصمنا بحبل الله ولا طعنا في ديننا، والوطن نزعات شيطاني، باعوا وطنهم هل الفتنة ولا بعنا، إلا الصداقة من يبيعون الأوطاني، حنا رجال مع العالم تواضعنا، يشهد لنا القاصي ويشهد لنا الداني، وحنا رجال بفضل الله ما جعنا في دارنا، بل ونشبع كل جيعاني، حنا رجال على القمة تربعنا، ويؤكد إنجازنا ما قاله لساني، عن التقدم لا يمكن شيء يردعنا، هذه قناعات زايد بن هياني.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه، طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي. واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي. واشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفره بها ليل معلال، في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وامال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: أشعار غزال على الخليجية. طموحي كبير ودي أحققه كله، فلا أحد يقول اجعل طموحك على قدك
2: على قدك،
1: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله. هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك؟
2: فماذا فعل جدك؟
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: دعت وزارتا العدل والداخلية

0: الصاروخان الباليستيان كان يستهدفان حركة الملاحة البحرية، والإمارات تدين الغارات الإسرائيلية على مطار عسكري في إدلب وتؤكد رفضها لانتهاك سيادة سوريا.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
0: سلام الله عليكم، وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحث صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله والرئيس الأمريكي خلال هذا الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المتبادلة. كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها وتبادلا وجهات النظر حولها. أعلنت وزارة الدفاع أن التقييمات التي تمت أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما قادمين من إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر، وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة أو أمن الملاحة في المنطقة، بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية. كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة. أكدت سعادة عفراء الهاملي مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تنفي كافة الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تؤكد مجددا التزامها الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأوضحت أنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعارا آخر. وشددت على أن دولة الإمارات تظل ملتزمة التزاما راسخا بصون سلامة النظام المالي الدولي بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية. تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 من أغسطس من كل عام، مستلهمة نهجا إنسانيا أصيلا أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وجعل من مساعدة الإنسان وإغاثة المحتاجين قيمة راسخة. فيما يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قيادة مسيرة العطاء الإنساني الإماراتي. التقرير التالي والزميلة فاطمة الملا.
2: شهد عام 2026 زخما في المبادرات والمشاريع الإنسانية الإماراتية، من الإغاثة العاجلة والاستجابة للأزمات إلى المشاريع التنموية المستدامة. ومن أبرز المبادرات حملة حد الحياة بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع حول العالم، بالإضافة إلى مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض العمى النهري. وامتد الدعم الإماراتي إلى المتضررين من الكوارث الطبيعية في عدد من الدول وإلى غزة، حيث أرسلت دولة الإمارات نموذجا متكاملا في الاستجابة الإنسانية عبر عملية الفارس الشهم 3 التي أكملت في أغسطس الجاري 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل. قدمت خلالها مساعدات بلغت قيمتها أكثر من 3.89 مليار دولار أمريكي. وواصلت دولة الإمارات دعم الشعب السوداني، وبلغ إجمالي الدعم المقدم للسودان خلال العقد الماضي نحو 4.24 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة عام 2023 نحو 800 مليون دولار أمريكي، لتصبح الإمارات ثاني أكبر مانح للمساعدات إلى السودان بعد الولايات المتحدة. كما ساهمت دولة الإمارات في دعم الاستقرار الإنساني في أوكرانيا عبر وساطاتها بين روسيا وأوكرانيا. هذه هي الإمارات، عطاء يعبر الحدود ويصنع أملا ويمد جسور التضامن إلى شعوب العالم.
0: نواصل جولة أخبار هذا الصباح الأولى.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة

0: لإدلب في سوريا، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل عام 1974 والذي يتوجب على إسرائيل احترامه. وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة والتعايش السلمي والتنمية. تركيا رفضت اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استعداد أنقرة لنشر قوات في قاعدة جوية سورية ووصفتها بأنها مزاعم باطلة تهدف إلى تبرير الضربات الإسرائيلية على سوريا. هذا وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان إن المزاعم الباطلة التي قدمها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تهدف إلى إطفاء الشرعية على الغارات الجوية الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا وسلامة أراضيها. ويأتي الرد التركي بعد أن قال نتنياهو إن إسرائيل وسوريا توصلتا إلى تفاهم بشأن الوضع الأمني القائم، متهما دمشق بأنها كانت على وشك خرقه عبر السماح بانتشار قوات تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية شمال سوريا. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة شحن لضربات بمقذوفات مجهولة عدة قرب مدينة المخا اليمنية مما ألحق أضرارا بالسفينة. وقالت الهيئة إنها تلقت تقريرا عن الحادثة على بعد 40 ميلا بحريا جنوب غربي المخا من دون تقديم تفاصيل عن حجم الأضرار أو وضع طاقم السفينة. ويأتي الحادث وسط تصاعد عسكري متسارع على الساحل الغربي لليمن وفي البحر الأحمر بعد سلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت ميناء المخا والملاحة البحرية. بهذا الخبر مستمعينا تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، طاب صباحكم.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: الخليجية 1009.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا واللي متابعينا اليوم في يوم جديد بوصولنا إلى منتصف الأسبوع يوم الأربعاء بتاريخ 19 أغسطس 2026 والسابعة وخمس دقائق وتسعة واربعين ثانية. هذا هو توقيتي في استوديو الخليجية. أرحب بكل اللي يسمعونا بدون استثناء أينما كنتم في هاي اللحظات، لمين جدا مقر عملهم أغلبكم، نتمنى لكم أكيد درب سهل مرن سلس، وإن شاء الله توصلون بالسلامة لوجهاتكم، لسهرين يخلصون معاملاتهم، عندهم مواعيد إن شاء الله يا رب تنجزونها وما يتأجل شيء عليكم، وتطمنون بانتهاء هذه الأشغال. لسهرين يتريقون لتوم خلصين من رياضتهم، الله يقويكم يعطيكم الصحة والعافية وإنجوي. أنا أخذكم عهود الخولاني وإن شاء الله على مدى ثلاث ساعات من الزمن بستمر في تواصلي وياكم من خلال وقت أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس. كالعادة لابد من التذكير بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا. عندكم رقم الأسمس 4000 يعني 4 3 أصفار، وعندكم أيضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله بعد نستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. طمنونا عنكم، إن شاء الله شبعتوا نوم، استيقظتوا باكراً، مو متأخرين على دواماتكم، أموركم عال العال، هذا أهم شيء. رديتوا من إجازاتكم، رديتوا للدوام، بديتوا إجازاتكم، هذا يعتمد كل واحد عاده واختياراته والسيزن المفضل بالنسبة له. عموماً في هاي اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع إن شاء الله وبتواصل إياكم في فقرتنا الجاية وبندخل في تفاصيل موضوعنا الأول. خلكم متواصلين يانا، نسمع هاي التفاصيل ونشوف دردشتكم وردود أفعالكم ويانا إن شاء الله في فقرتنا المقبلة. يسعد صباحكم وgood morning.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 38 الدوحة 33 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35 أما الكويت 36 44 وأخيراً الرياض 32 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: لمسة حجفني وطاف مخافرة، وعرضت عبر الحدود مسافرة، في دجاليل غياهيبها سترنا ما بقى غير النجوم السافرة، واعتلي محي الثلاث وطلق يمنى خبطته تظهر مياها بحافرة، هذبته على السمع كانها شبه نغمة، وانقلع شروى القطاها الطافرة تذعره وميت سبيبه لا ومابه، والركد سمع الحسوسة اثنافره، يوم ثارت في عيوني وما طرالي بالصدر شي النبض ويدافره، كل ما هبت رياح الود غربي ما تركت ثاري الخطاوي بقافره، وش تبقى من صواديف التوجد من هنا ملعبه بالصافرة، يا شجون من حرفنا عن سمانا دون ماطر والمزون الوافرة، وخايع الظلمة يشبر فيها شبرك، كل ملي وكل صانتي حافرة، لا رموز الغطو ما تخفى علي، تلعب بدولاب جنح شافرة، نقلب الدنيا إذا منا بغينا، من تراجع لين يسلم كافرة، وانت حكم حكم في بحور انتلاطم، وانت صيد في المديد الوافرة، ناخذ ونترك حشاك السلب دايم، وانت غالم بالعلوم الظافرة، دون صدك ما نضحت الدمعة زافر، لو هملنا ذا العيون الزافرة، نتوكل بالله ولله التوكل، واللي فديك الرياحة الذافرة واتباعها لا رجع بالياس رجوة، من بدأت تكفي وشعوري طافرة، لا تلعب خافقي واللعب وقف من هنا ملعبها بالصافرة.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة، استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر، واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات، استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
5: داناتا خيرات أبكى.
6: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

ستار. صباح الخير وصباح المواهب والمهارات والشغف. إذا اليوم أنا أسألكم هذا السؤال وأقول اعطوني شكل من أشكال الشغف اللي موجود في داخلكم، بماذا أنت شغوف؟ شو الشيء اللي فعلا تشعر بأنك شغوف فيه ودائما تحب تعلم نفسك وتطور من نفسك في هذا الأمر بالتحديد؟ شوفوا، إذا كان الإنسان مهتم بتعلم شيء فتأكدوا بأن الشغف حاضر، الشغف موجود، ولا ليش الإنسان بيكون مهتم؟ إلا عادي إذا كان مجبور في شغله ولا عمله أنه يتعلم شيء معين، فبيكون مضطر أنه يهتم بتفاصيل هذا الأمر ويبحث عشان يتعلم حتى وإن لم يرغب في ذلك، هذه طبيعة عمله. لكن أغلب الناس اللي يشوفهم في حياتنا، وممكن أنت تكون أو أنت يا مستمعتنا عندكم شغف في أمر ما وتحسون بأن أنتم شغوفين فيه، حتى وإن اختلف العالم وياكم يبقى هذا الشغف حاضر فيكم. إنزين، عطينا مثال يا عهود، شرحي لنا أكثر. ممكن بكل بساطة أي شخص يكون شغوف في تحضير وجبات من حول العالم، مثلا حب دائما يدخل المطبخ، حب أصوات التقطيع والشوي وكل هاي الأشياء، حب وعنده شغف، حب دائما يدخل المطبخ، ما يحس أنه هذا الأمر مثلا يوم بيسويه ومجبور أنه يسويه ولا واجب عليه. هذا شغف، حبه للطبخ يخليه دائما شغوف ويخليه دائما يتعلم شيء جديد. يعني هذا الشخص مثلا تلقاه يوم يدخل محل ولا يسافر مثلا يدخل لي سوبر ماركت أو محل عطريات أو غيرها من هاي الأمور، دائما تشوفونه يعني يبحث عن البزار مثلا اللي موجود في هذا البلد، الأشياء اللي هم مشهورين فيه، هذا حبه، هذا شغفه، يحب دائما يجمع مثل هاي الأشياء لأنه يعرف أنه بيرجع بلاده وبيبتدي عادة يعني خلونا نقول يتفنن في وصفاته. يجيك شخص آخر مثلا شغوف بالألوان، والألوان يعني فن، يعني لوحات، يعني تنسيق، يعني ديكور، يعني ملابس، يعني فاشن، ميك اب، كل هاي الأشياء. فهذا الإنسان تشوفونه شغوف بالألوان وبعلم الألوان ويحب يفهم أكثر عن الألوان ودمج الألوان وكل هاي الأشياء، فهذا يعتمد على الشغف. فساعات حتى في أشياء ممكن قد تكون مملة بالنسبة لنا، فيوم نسأل هذا الشخص يقول يعني أنا عندي الباشن، عندي الشغف في هذا الأمر، فما أمل، بالعكس أنا فرحان ومستمتع ومهتم بهذا الأمر وأتسلى فيه. فلذلك سؤالي لمستمعينا في هاي اللحظات، بماذا أنت شغوف؟ بماذا أنت شغوف؟ أكيد عندكم شغف في أمر ما، فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. وبالمناسبة ترى ما بضروري هذا الشغف اللي موجود فيكم يكون شغف مألوف للجميع، بالعكس ممكن أنت تكون مختلف عن الجميع بشغفك في هذا الأمر. فبماذا أنت شغوف؟ بننتظر منكم مشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. غش

0: مستقبلكم على وتيرتكم. تقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية تعليما ذكيا ومرنا يناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني. أكثر من عقدين من الريادة في دبي وثقة مئات الألاف من الدارسين. اعرفوا المزيد.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة، سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.
2: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان ل5 سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك ل5 سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: اختار.
1: وين الشغف ليكون الشغف ميت؟ سألناكم هذا السؤال، بماذا أنت شغوف؟ وإلى مشاركات مستمعين اللي وصلتنا حتى هذه اللحظات من خلال شاشة الرسائل والمسجات. سالم محمد يقول أنا شغوف بالرياضة وما أقدر أوقف، ويقولوا لي ليش ما تمل؟ لأن أنا شغوف. أوكي، إن شاء الله دائما يا رب الله يثبتك على الرياضة. مريم سيف حياك الله ويا مرحبا بصباح الورد، تقول أنا شغوفة بأمور الديكور الداخلي. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا صاحب الرقم لنهايته 926 يقول أنا شغوف بتعلم مهارات الذكاء الاصطناعي. يا سلام. أنا شغوف، هاي من المشاركات اللي شدتني، أنا شغوف بفهم عقلية وطريقة تفكير الأطفال. لصاحب الرقم لنهاية 536، والله حلو. وإلى ماذا توصلت؟ هل اليوم كتبت كتاب؟ قدرت أنك تكتب بداية دراسة؟ تبحث أكثر في هذا الموضوع؟ تستنتج استنتاجات معينة؟ وصلت إلى نظرية معينة؟ وننتظر أكيد منكم التفصيل ومشاركاتكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. بماذا أنت شغوف؟ وشوفوا يوم نتكلم عن الشغف يعني لا يتردد شخص ويقول لا يعني هذا شيء بسيط فيخجل ويستحي، بالعكس أنت شغوف بهذا الأمر، وهنيئا لك أن اليوم عندك محرك في داخلك يحركك دائما ويشعل هذا الشغف اللي موجود فيك. هذا هو الأهم، أنك تستمر، أنك تكون مهتم بهذا الأمر، أنك تبدع فيه، أنك تجد مساحتك الخاصة في تعبيرك يمكن حتى عن نفسك بهذا الشغف اللي موجود في داخلك لهذا الأمر المعين، سواء كان لرياضة، لأكل، لطبخ، لتصاميم معينة، لديكور، لسفر، لوايد أشياء، خلونا نقول التعمق في عالم علم النفس وفهم خلونا نقول أبعاد كل هاي الأشياء. هذا شغف موجود في داخلك، فيحق لك أن تعبر ويحق لك أنك تكون واثق من هذا الشغف اللي مسيطر عليك، حتى وإن كان بالنسبة لك شيء بسيط، غيرك يوم بيسمع هذا الشيء بيقول واو يا سلام ما شاء الله عليك. لأن هناك من يعجز عن الاستمرارية في أمر ما، مثلا على سبيل المثال الرياضة، حد يقدر مثل ما شاركنا سالم، الرياضة مثلا حد يبغي يلتزم عليها بس ما يقدر، يحاول دائما، ونحن دائما يعني نشجع في حديثنا عن موضوع الرياضة وش كثر الرياضة وايد مهمة، وجسمك هو اللي بيشلك في المستقبل، وانت لابد من انك تكون سند لنفسك، وان لبدنك عليك حق، وكل هاي الامور صح نتكلم عنها، لكن الشغف يوم يكون نابع من الداخل ان هذا الانسان يبغي يحافظ على هذه التركيبة الجسدية وعلى هذا العقل السليم، فيبتدي يستمر في الرياضة، يمكن حتى ينوع ويحب يجرب أشياء جديدة، فهو شغوف. فعرفتوا؟ هذا هو الفرق. فنحن بنتكلم عن ريال شغفه ما شاء الله تبارك الرحمن تقريبا استمر لمدة أو ل51 عام، بس هذا الريال شو سوى؟ شو كانت قصته؟ بنتكلم عن التفاصيل إن شاء الله في فقرتنا القادمة. بماذا أنت شغوف؟ أتوقع إذا في شيء نحن متفقين عليه، شغوفين في حبنا لوطننا.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان. نوم الليل رجع عليه النوم له السهر، له السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون أهاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1-0-0-9

0: بأضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة. خلاص خلصنا.
4: زين، كم بيطلع الحساب؟
5: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس التعاونية الاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي 1.
6: تعاونية الاتحاد، ما كنتوا قريبين منكم.

0: صمت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين الصباح: وزارة الخارجية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. وزارة الدفاع: الصاروخان الباليستيان كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية. والإمارات تدين الغارات الإسرائيلية على مطار عسكري في إدلب وتؤكد رفضها انتهاك سيادات سوريا.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية الثانية لهذا الصباح وإلى التفاصيل. أكدت سعادة عفراء الهاملي مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تنفي كافة الادعاءات

0: قد سقطا في البحر، وتؤكد وزارة الدفاع أن على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة أو أمن الملاحة في المنطقة، بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية. كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة. تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 من أغسطس من كل عام، مستلهمة نهجا إنسانيا أصيلا أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وجعل من مساعدة الإنسان وإغاثة المحتاجين قيمة راسخة. فيما يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قيادة مسيرة العطاء الإنساني الإماراتي. التقرير التالي مع زميلة فاطمة الملا.
1: شهد عام 2026 زخما في المبادرات والمشاريع الإنسانية الإماراتية، من الإغاثة العاجلة والاستجابة للأزمات إلى المشاريع التنموية المستدامة. ومن أبرز المبادرات حملة حد الحياة بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع حول العالم، بالإضافة إلى مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض العمى النهري. وامتد الدعم الإماراتي إلى المتضررين من الكوارث الطبيعية في عدد من الدول، وإلى غزة حيث أرسلت دولة الإمارات نموذجا متكاملا في الاستجابة الإنسانية عبر عملية الفارس الشهم 3 التي أكملت في أغسطس الجاري 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل. قدمت خلالها مساعدات بلغت قيمتها أكثر من 3.89 مليار دولار أمريكي. وواصلت دولة الإمارات دعم الشعب السوداني، وبلغ إجمالي الدعم المقدم للسودان خلال العقد الماضي نحو 4.24 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة عام 2023 نحو 800 مليون دولار أمريكي، لتصبح الإمارات ثاني أكبر مانح للمساعدات إلى السودان بعد الولايات المتحدة. كما ساهمت دولة الإمارات في دعم الاستقرار الإنساني في أوكرانيا عبر وساطاتها بين روسيا وأوكرانيا. هذه هي الإمارات، عطاء يعبر الحدود ويصنع أملا ويمد جسور التضامن إلى شعوب العالم.
0: النشرة متواصلة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، مؤكدة الرفض التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 والذي يتوجب على إسرائيل احترامه. وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة والتعايش السلمي والتنمية. ومن جهتها رفضت تركيا اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استعداد أنقرة لنشر قوات في قاعدة جوية سورية، ووصفتها بأنها مزاعم باطلة تهدف إلى تبرير الضربات الإسرائيلية على سوريا. وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان إن المزاعم الباطلة التي قدمها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تهدف إلى إطفاء الشرعية على الغارات الجوية الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا وسلامة أراضيها. ويأتي الرد التركي بعد أن قال نتنياهو إن إسرائيل وسوريا توصلتا إلى تفاهم بشأن الوضع الأمني القائم، متهما دمشق بأنها كانت على وشك خرقه عبر السماح بانتشار قوات تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال سوريا. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة شحن لضربات بمقذوفات مجهولة عدة قرب مدينة المخ اليمنية، مما ألحق أضرارا بالسفينة. وقالت الهيئة إنها تلقت تقريرا عن الحادثة على بعد 40 ميلا بحريا جنوب غربي المخ من دون تقديم تفاصيل عن حجم الأضرار أو وضع طاقم السفينة. في أخبار العالم أيضا.

0: يدخل قطاع غزة اختبارا جديدا بين التصعيد الميداني والتفاوض، بعدما أسفرت غارة إسرائيلية استهدفت مقرا داخل ميناء غزة وأودت بحياة 6 أشخاص. وتزامن القصف مع دفع أمريكي نحو اتخاذ خطوات أولية لنزع سلاح حماس خلال 30 يوما، فيما تحتفظ إسرائيل لنفسها بحق الانسحاب قبل تسليم الحركة لكامل سلاحها. أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن انفجارا وقع قرب مجمع مدرسي في العاصمة الأفغانية كابول أسفر عن إصابة 42 طفلا على الأقل. وأكدت البعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان وقوع الإصابات بالقرب من المركز التعليمي، مشيرة إلى أن أعمار الأطفال تتراوح بين 9 و14 عاما.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: ضرب زلزال قوته 5.6 على مقياس ريختر ولاية هايتشي في مقاطعة تشينغهاي في شمال غربي الصين صباح هذا اليوم، فيما لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء هذا الزلزال. بهذا مستمعينا تنتهي جولة أخبار هذا الصباح، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
3: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: أعرف أن حتى في حبك لأمر ما وشغفك فيه وفي تعلمه والتعرف عليه أكثر ممكن حتى تواجه صعوبة بشكل أو بآخر. قد يكون هذا الشغف وتعلمك له يحتاج مثلا أنك تتنقل من مكان إلى آخر، فهذا يحتاج منك طولة بال، صح ولا لا؟ ويحتاج منك أنك تصر على هذا الشغف ويتم في بالك وتبغي تتعلم وتبغي تتعرف عليه وفعلا يصبح جزء من حياتك إذا هذا الشيء فعلا ممكن أنه يسعدك. خلود الكندي صباح الخير، حياك الله ويا مرحبا بك. نحن وصلنا إلى ساعتنا الثانية من خلال دانة الأثير 1009، وتعقيبا عن موضوعنا الأول كنا نتكلم عن موضوع بماذا أنت شغوف، شو الشيء اللي أنت تحبه وتحس أنك شغوف فيه من بد كل الناس اللي حولك، من بد أقرانك، أنت تحس أنك شغوف بهذا الأمر ومستمتع في رحلة الشغف هذه. فطلبنا من المستمعين يشاركونا بماذا هم شغوفين. نختمها بمشاركة خلود تقول أنا شغفي في اكتشاف العطور، وهذا شكل من أشكال الشغف، أن الإنسان يحب يكتشف العطور، يحب يتعلم أكثر عن هذه العطور، يحب يعرف نوتاتها، تكويناتها، كل هاي الأشياء، مقدمة العطر والمكونات الطبيعية والمزيج الغريب يمكن في بعض أنواع العطور. فهذا شغف، شغف مو موجود عند أي حد. الريم بطي تقول شغوفة بحب القهوة. تخيلي يا الريم لين الحين ما تقهوين، أحتاج أني أتقهوى. ومثلا من عنده هذا الشغف بحبه للقهوة يحب يتعرف على حبوب القهوة، منشأها أو البلد المزروعة في هاي القهوة، طريقة تحميصها، نكهتها، مايلة للفواكه ولا للشوكولات، مرورتها، حلاوتها، حموضتها، كل هاي الأشياء. فتخيلوا بأن حتى القهوة لها ناس ويفهم في القهوة أكثر عن غيره. وفي ناس على فكرة يسافرون يتعنون البلادين، موجود حولنا بعيدة ولا قريبة، بس عشان يجيبون خلونا نقول كيس من القهوة من مثلا هذه المزرعة اللي خلونا نقول انتاجهم يعتبر قليل جدا لكن انتاج بكواليتي عالي. فمثلا عندنا أشخاص شغوفين بحب القهوة، هناك من هو شغوف باحتساء القهوة بالمناسبة. والريم بطي شكرا، شكرا لذوقك يا الريم، ما تقصرين، فالش ما يخيب. زين مدلعيننا مستمعاتنا. زين نبغي نتكلم عن هذا الريال الألماني، عنده شغف صراحة وايد حلو رائع، عاد اسمه شوي صعب بالألماني. أوكي، هذا الريال الألماني سنة 1962 كان في ريعان شبابه، في عز شبابه، فقرر شو يسوي؟ قرر أنه ياخذ دراجته المتواضعة ويلف العالم. نعم مثل ما سمعتوا، دراجته، نعم دراجته، من هايك السنة، هي نعم من هايك السنة، وقرر أنه يجوب العالم ويكتشف دول العالم عن طريق شو؟ عن طريق الدراجة الهوائية الخاصة فيه. يقولكم هذا الريال قدر يقطع 600,000 كيلو متر بدراجته. نعم مثل ما سمعتوا، 600,000 كيلو متر بهاي الدراجة. تدرون كم دولة زار؟ 195 دولة. ها نعم 195 دولة دار العالم، وزار كل دول العالم. ومن بعدها بفترة قصيرة وهو كبير خلاص حس انه ما عنده القدرة انه يستكمل هاي الرحلة. تقريبا عقب أكثر من 50 سنة رجع لهذه القرية الألمانية الصغيرة اللي هي مسقط رأسه، وبعدها بسنين بسيطة تخيلوا أنه أتوفى. فعمره ما كان الشغف عائق، حتى إذا كان بعيد ممكن يتأخر على البعض إلى أن يعني ينجز بالصورة الكاملة، لكن اللي فعلا يعني يبقى مؤمن بشغفه بالشيء اللي هو يحبه توكلوا على الله ودائما اتبعوا الشغف، وحاولوا دائما تتعلمون أكثر عن هذا الشيء اللي خلونا نقول مسيطر على عقلكم وانتوا تحبونه، تحبون دائما تتعلمون فيه، تتعلمون عنه وتتعرفون عليه وتفهمون ما هي هاي التفاصيل وكل هاي الأشياء، وكل مالكم تطورون حتى هذا الشغف بتعلمكم الأكبر لهذا الشيء اللي أنتم تحبونه، كهذا الرجل الألماني اللي خلاص بعد 51 سنة تخيلوا رجع للقرية اللي انطلق منها في ألمانيا. فتوقع يعني هذا عنوان الشغف الحقيقي، نعطيكم مثال عليه. وأيضا هذا نموذج لكل شاب عنده شغف في شيء ما، في تعلم تكنولوجيا معينة، في تعلم صناعة معينة، في التعرف على الذكاء الاصطناعي أكثر وكيفية التعامل، يا في تعلم لغة جديدة. هذا كل شغف، كل شغف أشكال وأنواع من الشغف، يعني خلونا نقول موجود في هذا العالم. يمكن حتى نحن هاي الأشياء اللي نستذكرها أشياء يعني طبيعية، وفي أشياء يمكن حتى نستغرب يوم نسمعها من أصحابها، لكن في نفس الوقت مو بالاستغراب اللي نستنكر فيه هذا الشغف، بل بالعكس نقول كيف فكر هذا الإنسان أنه يطور من هذا الشغف في هذا الأمر. فإن شاء الله دائما تكونون من الناس الشغوفين. بنرجع بنتواصل ياكم من بعد دقائق، وإن شاء الله حس الشغف عمره ما يموت فيكم. بنرجع بنتواصل من بعد دقائق من خلال دانة الأثير 1009 لنعودة. يسعد صباحكم، إن شاء الله هاي تكون رسالة اللي شوي مرقد الشغف على صوب في موضوع ما يحاول إنه يصحي، هذا هو وقته. لنا عودة من بعد دقائق.
0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34 41 المنامها 34 39 الدوحة 32 42 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 36 44 وأخيرا الرياض 33 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وشحيلة اللي لافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عدلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل العرب لأشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صفر عصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: داناتا، خيارات أبكى.
4: مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هاريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2016 20. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.
5: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: Malaysia. Waiting room.
1: في ويتنج روم هذا من أهم المواضيع اللي صراحة لازم نتكلم عنها، خص اللي يقول وين صارت فلوسي، ما أعرف وين صارت فلوسي. صح تسمعون حد من الناس يعني دائما هاي العبارة الشهيرة موجودة عندهم، توه نزل المعاش طار المعاش، دائما نسمع هاي الأشياء من بعض الناس وليس الجميع، وممكن الحين في هذا الزمن وفي هذا الوقت ممكن يكونون هم الأقلية، يمكن ما أدري أنتوا أعلم. زين خلوني في هاي اللحظات أسألكم هذا السؤال من خلال الويتنج روم، يا ترى شو العادات السيئة من وجهة نظركم اللي تخلي المعاش يطير؟ خلونا نبسط السؤال كذا يعني بلهجتنا العامية. انزين شو هي العادات السلبية من وجهة نظركم اللي تحسون ان هي السبب الرئيسي بان المعاش يطير؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. تلقون هذا الشخص واصل نص الشهر وهم فلس كيف، ومعاشه مو بقليل، معاشه ممتاز ما شاء الله تبارك الرحمن، يقدر يفتح بيت بهالمعاش. فنحن بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية، يا ترى شو العادات السيئة أو السلبية من وجهة نظركم اللي تشوفون بأنها هي السبب الرئيسي وراء تطير المعاش؟ فبننتظر منكم تواصلكم ومشاركاتكم، ويمكن أنتوا في مرحلة من مراحل حياتكم كنتوا أصلاً تعانون من هذه المشكلة، لكن الحمد لله تعافيتم سريعاً وأصبح عندكم نظام أكثر في تعاملكم مع خلونا نقول دخلكم الشهري، وتعرفون كيف تتصرفون، وتعرفون وين الفلوس تصير، وتعرفون كيف تحسبون، بل ويمكن حتى تدخرون. فنحن بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من وجهة نظركم وفي رأيكم الشخصي، يا ترى شو الشيء أو شو العادات السيئة أو السلبية اللي تطير المعاش؟ حاولنا نبسط الكلام على أساس المشاركات اللي نستقبلها تكون أصدق في موضوع العادات السيئة والسلبية اللي تشوفون من وجهة نظركم إنها سبب رئيسي في تطير المعاش. بنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقائق في انتظار مشاركاتكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. وقد تكون أنت شخصيا من الناس اللي ما يعرفون معاشهم وين يصير، وقبل أن نوصل لنهاية الشهر خلاص المخبخالي رصيد البنك صفر. بنرجع وبنتواصل من بعد دقائق وبنتطرق لهذه التفاصيل أكثر سويا. شاركونا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية بعادة ولا عادات سيئة أو سلبية تشوفون أنها السبب الرئيسي بأن المعاش يطير.

0: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
1: داناتا خيرات أبكى.
2: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، أفرست، تروس أو تريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم أو تسوق عبر موقع الانترنت أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
4: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات. شارع الاتحاد عليه ازدحام مروري ممتد إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا في دبي، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من تقريبا عند سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارجة وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي. من بعد ذلك تمتد كثافة المركبات بالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. بالنسبة لشارع الإمارات العابر هناك ازدحام مروري من قبل مسيد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. وبالنسبة لحركة السير على شارع راس الخور هناك كثافة مركبات في هذه اللحظات، ولكن من بعد ذلك تسلك الحركة على شارع الخيل وبتردون بتواجهون كثافة مركبات بسيطة تكاد لا تذكر بالاتجاه إلى جسر دبي هيلز مول. شارع الشيخ زايد ليشوف الحركة طبيعية وانسيابية بالاتجاهين في هذه اللحظات. نتمنى السلامة للجميع، الله الله في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، ودرب السلامة للجميع.
3: الدوام المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح، يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي منها للوجه القبيح، يعذب من الماء في مصبة يوم ساح. يوم استبحت القلب وش له تستبيح، اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح، متعود ان تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح، استوعب اخطائك وطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح، للاح براقك وبرق الشعر لاح، اصرخ من الاعماق واقول الصحيح، انك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك افواه ويضيع المديح.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الوثبة للتأمين، حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجيت سكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتر تأمينك الآن عبر الموقع awinc.com.
1: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل بي. تابعونا على إنستغرام @Arabian Center. ما زلت تفكر في وجهتك الدراسية لهذا العام؟ حان الوقت لاستكشاف خياراتك واتخاذ القرار الصحيح. انضم إلينا في اليوم المفتوح بجامعة هريت وات دبي يومي 15 أو 22 أغسطس من 3 حتى 7 مساء. تعرف على أعضاء هيئة التدريس وتحدث مع فريق القبول واستكشف الفرص المهنية واحصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا وأنت في دبي. احجز مقعدك الدراسي لشهر سبتمبر 2026. سجل اليوم عبر hw.ac.uk/dubai.
2: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان ل5 سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك ل5 سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم أو تسوق عبر الإنترنت أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. قالت سعادة عفراء الهملي مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية إنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران وذلك حتى إشعار آخر. أعلنت وزارة الدفاع أن التقييمات التي تمت أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما قادمين من إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية مؤكدة الرفض التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. رفضت تركيا اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استعداد أنقرة لنشر قوات في قاعدة مطار أبو الظهور العسكري ووصفتها بأنها مزاعم باطلة تهدف إلى تبرير الضربات الإسرائيلية على سوريا. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة شحن لضربات بمقذوفات مجهولة قرب مدينة المخ اليمنية مما ألحق أضرارا بالسفينة. استهدفت غارة إسرائيلية في قطاع غزة مقرا داخل ميناء غزة وأودت بحياة 6 أشخاص. أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن انفجارا وقع قرب مركز تعليمي مدرسي في العاصمة الأفغانية كابول أسفر عن إصابة 42 طفلا على الأقل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق فرض رسوم

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: أكسجين على الخليجية
2: أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: Good morning مستمعين وحياكم الله، وأعود في تواصلي وياكم مع بداية ساعتنا الثالثة والأخيرة من خلال دانة الأثير 1009 9:55 ثانية. هذا توقيتي في استوديو الخليجية، وأذكركم بأن أخذكم عهود الخلاني مازلت مستمرة في تواصل وياكم من خلال أوتوب التعاون مع جزيرة ياس. أرحب بكل اللي متابعينا واللي يسمعونا واللي متواصلين يانا من خلال دانة الأثير 1009. ونعود في هذه اللحظات إلى تفاصيل موضوعنا اللي تطرقنا له وتكلمنا عنه ودخلنا في تفاصيله. قلنا ليش؟ وهذا ما ينطبق على الجميع، ويمكن في زمننا هذا أصبح الوعي أكبر بشكل كبير جدا، فبالتالي قلت نسبة الناس اللي يتعاملون مع دخلهم الشهري بهذه الطريقة. سألنا مستمعينا يا ترى ليش إلى اليوم هناك فئة تقول ما أعرف وين صارت فلوسي، خلص معاشي، أنا مفلس، تو بعدنا في أول الشهر وطار المعاش. يا ترى شو العادات السيئة أو السلبية اللي يتبعها هذا الإنسان عشان كذا يختفي ويتبخر هذا الراتب الشهري قبل حتى ما يوصل لمنتصف الشهر؟ فطلبنا منكم تخبرونا عن رأيكم الشخصي، ويمكن أنتم كنتوا في هذه المرحلة في فترة ما من حياتكم، لكن الحمد لله الله هداكم وعرفتوا كيف تتعاملون يا الفلوس وأصبحتوا منظمين أكثر، وبالعكس ما تشوفون شيء قاصرنكم وتعرفون كيف ترضون نفسكم وتسعدون نفسكم، لكن بالمعقول هي على حسب المتوفر. وضاح علي يقول حتى أنا ما أعرف وين يصير المعاشة. شفتوا أنا أخبركم هذه النماذج موجودة والشهيد شاهد من أهله. وضاح يعاني من هاي المشكلة، واضح دامنا ما يعرف وين البيزات تصير. عندنا أيضا من المشاركات اللي وصلتنا محمد، صبحك الله بالخير يا محمد، يقول السبب الرئيسي في رأيي هاي الأشياء الصغيرة اليومية اللي ما تفكر فيها وانت تشتريها، مثل الكوفي، مطعم، عشاء، هاي الأشياء حرفيا ما تحسب لها حساب وهي اللي تاخذ المعاش كامل. الحل ان الواحد يسوي له تقسيمه لمعاشه، أي بما معناه مثلا 30% للالتزامات، 30% لمستلزمات البيت، 20% للترفيه، و20% للادخار. والأفضل أن الواحد يحاول يسحب فلوس كاش ويقسمها أمامه، واللي تخلص إذا خلصت يعني هاي التقسيمة مثلا من هذا البند أو من هاي الفئة، يقول ما يشل من الشيء الثاني، ما يستخدم فلوس القسم الآخر. ويقول هاي الأشياء يعني عن تجربة شخصية، محمد يقول فادتني جدا، وشكرا لك يا محمد على هاي المداخلة، وشكرا لك أنك شاركتنا أيضا طريقة يمكن حسنت من صرفياتك ومن تعاملك مع دخلك الشهري، وهذا شيء وايد مهم. أنا عارف أن هناك من يحلم دائما أبغي أخذ الشيء الفلاني، أبغي أشتري الشيء الفلاني، أبغي أخذ مثل هذي، أبغي أسوي لي هذا المشروع. ودخل الشهري اللي يستلمه هذا الإنسان جيد ولله الحمد، يعني يقدر يسوي فيه هاي الأشياء، لكن عنده مشكلة في تعامله مع هذه الأموال، ما يعرف كيف يتصرف فيها ولا يعرف كيف يتعامل وياها ولا يقسمها. فبمجرد ما ينزل المعاش، فلنفترض على سبيل المثال هذا الشخص ينزل له 20,000، يقرر هو أو هي تقرر على طول تأخذ 10 وستشتري فيها شنطة مثلا، فشي يصفالها 10,000، على 10,000 هاي عندها مثلا أقساط سيارة خلونا نقول 2,800، اللي يصفالها كم؟ 7,200 تقريبا، صح؟ زين، عندها مثلا التزامات في المنزل، عندها أشياءها الخاصة، عندها مصروفة، يمكن يخلص المعاش فعلا قبل لا توصل لنهاية الشهر، إذا فعلا هي أصلا كان عندها التزامات. فكل هاي الأشياء اللي الإنسان في خاطره يسويها لابد من أنه يحسب لها حساب قبل لا يندفع وراء رغباته ويقرر أنه يحققها في ليلة وضحاها، خصوصا إذا كانت المبالغ كبيرة جدا. ساعات يضطر الإنسان أنه يسوي بعض هاي الأشياء لما الموضوع يكون مهم ويوم الشيء هذا يكون ضروري واضطراري أنه يسويه، فممكن تختل ميزانية الصرفية، لكن هذا ما يختل في كل شهر، صح ولا لا؟ فالواحد يبي يكون عنده جدول مقسم، يعرف كيف يتعامل ويا هذا الدخل الشهري. صدقوني ممكن تحققون الكثير من الأشياء، لكن منو اللي يتبع؟ ها، هذا هو السؤال اللي مستمعين هم اللي بيجاوبون عليه، كل واحد من مستمعينه بينه وبين نفسه يجاوب عليه. منو اللي يتبع؟ هذا الإنسان ضف يرى بحياة اقتصادية مستقرة ولله الحمد. أما اللي عكس ذلك للأسف سيبقى يعاني ويعاني ويدخل في دوامة، ولدرجة أنه ممكن يضطر على سبيل المثال يصير ياخذ له قرض بنكي، عنده مثلا بطاقة الفيزا كارد ما يعرف كيف يسددها، عنده هاي المشاكل في كل شهر لأنه غارق في هذه الدوامة. هل ممكن هذا الشخص ينقذ نفسه؟ نعم ممكن ينقذ نفسه، نعم ممكن، ممكن أول 3 شهور يتعذب شوية يتعب، لكن من بعد ذلك بيوصل للسيفة وبيرتاح وبيعرف يرجع يعيد توازن حياته الاقتصادية ويعرف كيف يتعامل مع هاي الأموال. فكان احنا سؤالنا لمستمعينا، يا ترى شو هي العادة السلبية والعادات السيئة اللي للأسف تخلي بعض الناس يعانون من مشكلة المعاش انه يطير من بداية الشهر؟ هذا اللي طلبنا منكم. مع أسماءكم الثلاثية نستقبل مشاركاتكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. برجع إن شاء الله وبتواصل ياكم من بعد دقائق، خلكم متواصلين ويانا لنعود في هذا الموضوع. وإن كان هناك مختص في خلونا نقول موضوع الحسبة الشهرية وعنده خبرة أكبر في موضوع خلونا نقول الصرفيات وكيف الواحد لابد من أن يتعامل وياها ويعيش وهو مرتاح، يعني مو بنضيق على عمره، لا بالعكس يكون مرتاح، فيشاركنا أيضا من خلال وسائل تواصلنا عبر رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. دقائق إن شاء الله بنرجع بنتواصل ياكم لنعوده. يسعد صباح الجميع، حياكم الله و good morning.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 41، المنامها 34، 39، الدوحة 32، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 36، 44، وأخيرا الرياض 33، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: ما بيني وبينك مشاريه وعتابها، شوف دربك اللي جيت منه تدله، ما راح تغلبني لو الحب غلاب من حضرتك عشان قلبي تذله،
3: من حضرتك عشان قلبي تذله.
2: كنت القريب وكلهم أغراب، حتى القمر رغاب شفتك محله، روح واعتبرني واحد أذنب وتاب، ماني بثوب انت لبست انت منه.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: جوائز يومية وكل أسبوع فرصة لتصبح مليونير تميز، مزايا أكثر وتوفير أكثر. موسم المدارس مع تعاونية الاتحاد هاي السنة غير، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جيتور. حمل تطبيق تعاونية الاتحاد واستمتع بمزايا أكثر وفرص أكثر للفوز.
5: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
6: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها، بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
7: الليلة غير، أفراح وخير،
6: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: Web Northeast to Street Number 4.
1: Share location.
2: شير لوكيشن وإلى أجواء ميامي شو. هذا العرض اقترب موعده، والراعي الإعلامي لهذا العرض المميز لميامي شو أكيد الخليجية 1009 سيقام في كوكاكولا أرينا بتاريخ 29 أغسطس 2026 عقب 10 أيام، وتقدرون تشترون تذاكركم من coca-cola-arena.com أو platinumlist.net إذا كنتم موجودين في البلاد تبغون ويكندكم يكون فيه حركة، حماس، موسيقى، ترفيه، فن، تقدرون تكونون جزء من عرض ميامي شو في نسخته الثالثة المهدى لنبض ميامي الحقيقي اللي هو أنتو الجمهور. فطريقة هذا الشو أو هذا العرض مختلفة عن كل العروض، لأن عادة الفنانين أو فرقة ميامي هم اللي يختارون الأغاني ويقدمونها أكيد لجمهورهم، لكن هاي المرة أنتوا اللي تختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، وهم إن شاء الله بيفاجئونكم بأذواقكم وبالأمور اللي اخترتوها لإنجاح هذا العرض في النسخة الثالثة. فاستمتعوا بهاي الليلة الموسيقية الاستعراضية، وتذكروا بأن ما زالت الفرصة موجودة أمامكم أنكم تحجزون تذاكركم من coca-cola-arena.com أو platinumlist.net، وهذا العرض منكم وفيكم، واللي حاب يكون جزء من هذه الليلة فبتكونون جزء من أضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت، فرقة ميامي. هذا من خلال شير لوكيشن، وأيضا من خلال شير لوكيشن سننتقل للشهر المقبل وإلى شهر سبتمبر بالتحديد، وبنخبركم عن ماذا تستطيعون أن تفعلون في ويكند من الويكندات اللي خلونا نقول ويكند بيكون ويكند روتيني إلى حد ما، وليس بالمعنى الفعلي، لكن بما أن في سبتمبر خلاص يعني الأطفال والطلبة ردوا لي مدارسهم وجامعاتهم، أغلب العوائل أو أولياء الأمور ردوا لي وظائفهم، الحياة ردت مرة أخرى تنتعش، فيومي الويكند يعني ممكن يكون هذا إلى حد ما الواحد يسترجع فيه طاقته لي أسبوع عمل أو أسبوع دراسي جديد. بس ويا الخليجية أنتم ممكن تقدرون أو أنتم ممكن تكسرون هذا الروتين عفوا، وبنتعرف على التفاصيل أكثر مع رحلة الطريق إلى حتى ومع 10,000 درهم كاش. عن شو أتكلم؟ سمعوني في الفقرة الجاية ولكم المزيد من التفاصيل.

0: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير أفراح.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.
2: ما بيزعل ما بيحزن، يلا درسوا لي العين.
3: اكتشفوا كريبتو كولايدر في 26 من يوليو في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي. استمتعوا بأحدث تجارب ليكس لوثر المليئة بالتشويق والسرعة الفائقة والمؤثرات الخاصة المذهلة. لا تفوتوا هذه التجربة. الافتتاح في 26 من يوليو.
4: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
5: دانات خيرات أبكى.
6: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، أفرست، روس أو تريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم أو تسوق عبر موقع الانترنت أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
7: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82,000 مشاركة. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.
8: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: أعود في تواصل وياكم مستمعين من خلال دانة الأثير 1009 وإلى اللحظات الأخيرة من خلال وقت أوتو. كنا نتكلم في ساعتنا الثالثة عن موضوع المصروفات وكيف الواحد يقدر يتعامل مع طريقة صرفه للأمور اللي ممكن فعلا تحسن من حياته وتلغي يمكن حتى عادات سلبية لطالما سيطرت على هذا الإنسان. وهاي الأشياء حتى وإن تكررت ويمكن سمعتوها في أكثر عن منصة ويمكن قرأتوا عن تفاصيلها، صدقوني إن كل يوم في حد جديد يتأثر وممكن إنه يستفيد من هذه الأمور، وتحديدا موضوع الصرفيات، لأن هذا الشخص يحتاج إلى توجيه، وفي بعض الأحيان فعلا يمكن بكلام مقنع إلى حد ما يصل هذا الإنسان إلى مرحلة من الاقتناع أولا عشان يعرف كيف خلاص يبدأ الحين مسار جديد في حياته يرتب مصروفاته. والكثير من الناس على فكرة يعتقدون أن الراتب الكبير يعني راحة مالية، لكن الواقع يقول غير عن كذا. يعني على سبيل المثال هناك ناس رواتبهم 20,000 30,000 آخر الشهر ما يتم في حسابهم ولا درهم. والمشكلة هنا تكمن في العادات، كل ما زاد الراتب شو سوى؟ قام وزاد مصاريفه، كل ما نزل الراتب تسددت الأقساط. فهذه من الأشياء المهمة أن الواحد أول ما ينزل راتبه فعلا يسدد أقساطه أو التزاماته وكل هاي الأمور. طبعا اللي يبغي يبني ثروة في حياته لازم يعني يرتب أولوياته، صح ولا لا؟ أول شيء لازم تسوونه أنكم تدخرون. نعم، نحن معتادين أول شيء شو نسوي؟ ندفع الالتزامات اللي علينا والأقساط أو الفواتير أو غيره. أول شيء لابد من أنك تقتطع مبلغ بالنسبة المئوية اللي تناسبكم على حسب رواتبكم ويكون للإدخار، تنساه تماما. بعدها على فكرة تدفع التزاماتك، ومن بعدها تصرف على اللي تقدر عليه. الثروة ما يبنيها على فكرة الراتب الكبير، بل يبنيها الشخص اللي يعرف كيف يدير راتبه مهما كان حجمه. فهذا الكلام للي دائما يقول ما أعرف وين الراتب صار، ما أعرف كيف المعاش طار، فهذه من الأشياء المهمة اللي إذا اتبعها الإنسان في حياته ومشى على هذا التسلسل ممكن هذا الموضوع يفرق وياه. أي نعم ممكن يواجه الصعوبة في البداية لأن هذا شخص مش معتاد أصلا على طريقة الصرف هذه، لكن شيئا فشيئا سيعتادها وسيحبها، يمكن حتى يغرم فيها، وهذه ممكن تكون من السبل اللي توصله لمرحلة أعلى في حياته، وحتى عقله يبتدي يفكر بطريقة تجارية أكثر عشان يبني له مستقبل حتى مستقل عن الدخل الشهري اللي هو الراتب الشهري راتبه كموظف. خالد النقبي، نختم مشاركتنا أو مشاركتك، نختم برنامجنا بمشاركتك. يقول ينقذ نفسه بأنه يوقف الصرف العشوائي ويبدأ بخطوة بسيطة، أول ما ينزل الراتب يحط جزء منه للإدخار، يدفع الضروريات أولا ومن بعدها يحدد مبلغ أسبوعي للمصاريف الشخصية ويوقف المشتريات غير الضرورية مؤقتا ويسجل كل مصروف، يعني كل مبلغ يصرفه حتى لو كان بسيط. وأنا أتفق صراحة مع هذه الأمور، فعلا ممكن تحسن بشكل كبير من طريقة الصرف وتحديدا الصرف بدون ميزانية، فهذه من الأمور المهمة جدا. وشيء أخير صراحة أنا أضيفه، لا تشوفون اللي حولكم، ركزوا على نفسكم. شفتوا كيف الإنسان اللي يركز على تارجت أو هدف معين يبغي يوصل له ما يسمع كلام الناس وممكن يعني خلونا نقول يتعثر مرة مرتين، يخفق يصيب، بس هو ماشي في رذم معين مركز على هذا التارجت ويبغي يوصل له. وهو كذلك في الادخار وفي طريقة الصرف وفي الالتزامات. غيرك ممكن ما عنده نفس الالتزامات اللي عندك إياها، فممكن تأثر في بعض الأحيان قرر أنك تصرف، يشدك يغريك أنك تشتري شيء معين. ذكر دائما أن حياتنا مختلفة، صح؟ كل واحد عنده التزامات، كل واحد عنده طريقة تعامل مع الفلوس، كل واحد يعرف شو الأشياء المهمة بالنسبة له. فتذكروا دائما بأن حياة كل شخص مختلفة عن الشخص الآخر، لا نتأثر باللي حولنا، لا نشوف وايد السوشيال ميديا ونركز على هاي التفاصيل، وتأكدوا أن الله بيبارك لكم في رزقكم بالصدقة الدائمة. عموما في هاي اللحظات بختم وقت أوتو، استمري تقريبا في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن. قلنا لقى إن شاء الله بإذن واحد أحد يتجدد الأسبوع أو غدا في نفس المكان ونفس الزمان من استوديو الخليجية 1009. لكن الأسبوع الجاي إن شاء الله بتكون عندنا تفاصيل وايد حلوة بتفرحكم عن رحلة الطريق، وفي رحلة الطريق إلى حتى تاريخ 12 سبتمبر، سجلوا هذا التاريخ عندكم، بيصادف يوم السبت يعني ويكند، بينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم، وهناك بيكون في إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح. عقبها بترجعون للفندق جي اي ليك فيو، هناك بيكون محل الإقامة الفاخرة، وأثناء تناولكم لوجبة العشاء بيتم الإعلان عن رابح واحد من المستمعين بيفوز ب10,000 درهم كاش. نعم مثل ما سمعتوا، كيف يعود نسجل؟ ما عليك، كل التفاصيل بتعرفون عنها إن شاء الله أكثر وأكثر خلال أسبوعنا المقبل، والرحلة الكبرى إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمد أبو محمد الذكية وليباس من الغرير وبدعم من الخليجية 1009. شكرا للي سمعونا، شكرا للي تواصلوا ويانا، شكرا للي دائما يتابعونا ودائما يشاركونا بوجهات نظرهم وآرائهم حول المواضيع اللي نحن نتكلم عنها. إن شاء الله دائما تكونون من الناس اللي يعرفون كيف يتعاملون ويا فلوسهم، وكيف يعرفون يكبرون الدرهم الواحد حتى، ودائما عندهم طرق للتعامل مع الأموال بأفضل طريقة دون أن يبخل هذا الإنسان لا على نفسه ولا على هالبيته ولا حتى على ضيوفه. في هذه اللحظات نقدر نقول الحين مع ألف ألف سلامة، ونتمنى لكم يوم سعيد تقضونه بالطريقة اللي تناسبكم اللي تفرحكم واللي تعدل حتى من نفسياتكم. نشوفكم إن شاء الله باكر، تسمعونا إن شاء الله غدا مع مواضيع جديدة وتفاصيل جديدة جميلة إن شاء الله. مع السلامة.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الخليجية 1-0-0-9
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على إنستغرام @Arabian Center.
6: اصطحبوا أبناءكم وامنحوهم لحظات من المتعة والخيال والقيم الأصيلة مع العرض المسرحي علمني جدي على خشبة مكتبة محمد بن راشد. نلتقي بكم يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الساعة 8 مساء. مسرحية علمني جدي من إنتاج صندوق الوطن، تأليف وأخراج الفنان عبد الله صالح. كونوا على الموعد، تغلق الستارة في 7:45. الحضور مجاني والدعوة عامة.
7: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة، خلاص خلصنا.
8: زين، كم بيطلع الحساب؟
9: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس التعاونية الاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي وان.
10: تعاونية الاتحاد، وين ما كنتوا قريبين منكم.
11: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: ثم سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قالت سعادة عفراء الهاملي مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية إنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران وذلك حتى إشعار آخر. أعلنت وزارة الدفاع أن التقييمات التي تمت أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما قادمين من إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في سوريا مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. رفضت تركيا اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استعداد أنقرة لنشر قوات في قاعدة مطار أبو الظهور العسكري ووصفتها بأنها مزاعم باطلة تهدف إلى تبرير الضربات الإسرائيلية على سوريا. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة شحن لضربات بمقذوفات مجهولة قرب مدينة المخا اليمنية مما ألحق أضرارا بالسفينة. استهدفت غارة إسرائيلية في قطاع غزة مقرا داخل ميناء غزة وأودت بحياة 6 فلسطينيين. أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن انفجارا وقع قرب مركز تعليمي مدرسي في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن إصابة 42 طفلا على الأقل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الكندية لمدة 3 أيام بعدما كان من المقرر بدء تطبيقها اليوم. وختاما مع هذا الخبر حيث أطلقت شركة أبل تحديثا جديدا عاجلا لإصلاح ثغرات أمنية مختلفة في أجهزة آيفون وماك. وبحسب وثيقة الدعم الأمني التي نشرتها الشركة فإن التحديثات تعالج 29 ثغرة مصنفة ضمن نظام CVE ومنها ثغرات قد تتيح تسريب معلومات حساسة وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.
4: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: عشر الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم.

0: تطبق الشروط والأحكام.
1: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34 41 المنامها 34 39 الدوحة 32 42 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 36 44 وأخيرا الرياض 33 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابه قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت من عداء، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف هدى، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهتدى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته له صد، تختلف الآراء على أمر السؤال، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زائد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبحشدة لك تغني ليزينها الخباب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: جانب الأثير
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير أفراح وخير،
1: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
2: ما بيزعل ما بيحزن، يلا درسوني لعين.
3: الجو جوكم.

خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوية اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجية.

0: خليجية.
1: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
2: ثواني شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
0: دوت كوليجي.
1: شو؟
2: إنزين.
1: شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
0: دوت كوليجي.
2: يا أنا يا أنتي.
1: شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
0: دوت كوليجي.
3: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
0: دوت كوليجي.
3: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
0: I don't have an answer for that.
4: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
5: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
4: بالتعاون مع سنتر بوينت.
0: Is there something else I can help with?
6: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
7: واحد
8: صفر
7: صفر

0: صوت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قالت سعادة عفراء الهاملي مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية إنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران وذلك حتى إشعار آخر. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في سوريا مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. رفضت تركيا اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استعداد أنقرة لنشر قوات في قاعدة مطار أبو الظهور العسكري وصفتها بأنها مزاعم باطلة تهدف إلى تبرير الضربات الإسرائيلية على سوريا. كشفت صور أقمار اصطناعية ومقاطع مصورة أن عمليات الهدم والتجريف الإسرائيلية في جنوب لبنان لم تتوقف مع انحسار المعارك بل امتدت إلى أحياء وطرق ومنشآت مدنية وأراض زراعية بما يعرقل عودة عشرات الآلاف من السكان. استهدفت غارة إسرائيلية في قطاع غزة مقرا داخل ميناء غزة وأودت بحياة 6 فلسطينيين. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة شحن لضربات بمقذوفات مجهولة قرب مدينة المخا اليمنية مما ألحق أضرارا بالسفينة. لقي 5 أشخاص حتفهم فيما أصيب 17 آخرون جراء انهيار جدار في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين كما أفادت السلطات اليوم. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.
4: مستانسين ويانا على 1-0-0-9
0: الخليجية.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009 الخليجية دانت الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي

0: احلى العين يا فال يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
1: حطني في عيونك في عيونك وغمض خليني اعيش في عيونك
2: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الرمت لا تلمر احتفظ لا يطيح مربونك وعن دموعك ان حزنت اعرض خايف اغرق من بكى جفونك خايف اغرق من بكى جفونك.
3: 1-0-0-9

0: خطير.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34 41 المنامها 34 39 الدوحة 32 42 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 36 44 وأخيرا الرياض 33 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: الشعار على الخليجية.
1: الشعار.
0: الشعار.
1: على الخليجية.
2: وش الجديد؟ إن غبت باكر وغبتي، مشوارنا رغم الغلاء كله غياب. مهما تغربتي ومهما قربتي، أغراب درب ونلتقي مثل الأغراب.
3: ونلتقي مثل الأغراب.
2: يكذب عليك الوصل لو ما كذبتي، وشلون نحيا الحلم والوقت كذاب.
3: والوقت كذاب.
2: نادت لك أيام الوفا واستجبتي، وين الرحيل وصوت الأشواق غلاب. ما تذبلين انتي بدمي نبتي، وأوراقك الخضراء نمت بين الأهداب. أقراك نور وفي العيون انكتبتي، وبين الزمان وبيننا كلمة عتاب. عرفت معنى البعد من يوم غبتي،
3: عرفت معنى البعد من يوم غبتي،
2: ومعك عرفت ان الهوى كله غياب.
0: أشعار على الخليجية.
1: على
0: الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل، أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية، من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
6: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
7: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة، من السابع حتى 23 من أغسطس، يوميا من الثالثة عصرا حتى العاشرة ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من الرابعة حتى التاسعة مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على إنستغرام @ArabianCenter.
8: يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حر وصهيل. العام تمشين ما حولك عجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق جميل.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أفخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: مفروض لا قلت عني سالفة، قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها، ما بيك لنته ولا غيرك يجاملني، أنا أكبر من النفوس ومن محاباها، في خاطرك شي لي تعال واسألني، لا تحكم بغيب نفسك وترضاها، لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني، ترى الله يحاسب الناس بنواياها، وتراك منته بتفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها، به فرق بين تجاهلني وتجهلني، كبر البسيطة من أقصاها لأدناها، أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني، الله خلق خلقه وميز مزاياها، خلقني بهالزمان اللي معلمني كثرة حكاية الرجال وقلة أحلاها، تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني، ما كل حاجة تمناها بتلقاها، في عيون بيض الوجوه الله مجملني، أنا أحشم شنابها ودس ملحاها، لا تعتذر لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني، ولا تلحق الذنب مدح وتقصر اخطاها، مدايح اللي سواتك ما توصلني، لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني أن الإمارات اختارت عبر تاريخها وقيمها ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني وأنها ستبقى بإذن الله ذات أثر وصانعة أمل وحياة. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن ما تداوله بعض المنصات الموجهة من معلومات حول دولة الإمارات تستند إلى معلومات كاذبة وحملات يائسة وأن نهج الدولة الثابت يقوم على الرد بالعمل والإنجاز على أرض الواقع. كشفت صور أقمار اصطناعية ومقاطع مصورة أن عمليات الهدم والتجريف الإسرائيلية في جنوب لبنان لم تتوقف مع انحسار المعارك بل امتدت إلى أحياء وطرق ومنشآت مدنية وأراض زراعية بما يعرقل عودة عشرات الآلاف من السكان. استهدفت غارة إسرائيلية في قطاع غزة مقرا داخل ميناء غزة وأودت بحياة 6 فلسطينيين. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة شحن لضربات بمقذوفات مجهولة قرب مدينة المخا اليمنية مما ألحق أضرارا بالسفينة. لقي 5 أشخاص حتفهم فيما أصيب 17 آخرون جراء انهيار جدار في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين كما أفادت السلطات اليوم. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1 0
6: 0

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009.
3: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.

بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طوال، عسى أنا في صبري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدين العود.
2: دانت الأثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34 41 المنامها 34 39 الدوحة 32 42 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 36 44 وأخيرا الرياض 33 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أغسلي بالبرد قلب صب تشهد بعد عقل يدله ضاع منه الدليل ساهر ما رقد لين جفنه تجمد يسهر الليل كله في نحيب طويل جمر شوقي توقد في ضميري وعود بالعنا والكلافة والبكاء والعويل لولا حسنك سجد في هواك وتعبد واصبح الشوق مله كان لجل القليل واصبح الشوق مله كان لجل القليل كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد علة فوق علة من يداوي العليل بين صد ورد ناعس الطرف هدد نظرة من عجلة من تصيب قتيل بعد طيب الوعد من أود تمرد ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل مل من السهد لو ينام المسهد طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل سامني بالزهد وفي غرامي تزهد من وتيلة فعله مثل وجه زميل له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد وناظري مستحله وما لحبه بديل انت قربت صد وانت بعد هدد حيرني بدله وين بمر يميل مستحيل البعد لك دموعي بتشهد وانت يا العمر كله قربك المستحيل قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ورد أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 سبتمبر واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
3: استحبوا أبنائكم وامنحوهم لحظات من المتعة والخيال والقيم الأصيلة مع العرض المسرحي علمني جدي على خشبة مكتبة محمد بن راشد. نلتقي بكم يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الساعة 8 مساء. مسرحية علمني جدي من إنتاج صندوق الوطن، تأليف وإخراج الفنان عبد الله صالح. كونوا على الموعد، تغلق الستارة في الساعة 7:45. الحضور مجاني والدعوة عامة.
4: الجو جوكم على الخليجية 1-0-0-9.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أشعار فزاع على الخليجية.

0: قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان. قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهم شوقها والحناني. قال أبغي بيت ينشر في الجريدة واتحدى به شعراء الزماني، قلت من شعر الفريد أخذ الفريدة حكمه في بيتين يلغصنا اللياني. صاحب يبخل عليك بلمسة إيده وانت تحسب لجل لقياه الثواني، نفس من يبخل عليك في يوم عيده بالتحية وان طامع بالتهاني. قال عيده، قلت ما أقدر أعيده، يا حبيبي لا تصير إنسان ناني، شاعرك لو يطلق من الفكر قيده انفجرها جوس بركان المعاني. قال بسأل، قلت قول اللي تريده، قال شعرك ليش لا قلتها سباني، قلت هذا فضل من سخر عبيده للمحبة والمودة والتفاني. رقق إحساسك يا ابو نفس عنيدة لين قمت تحب ما ينطق لساني، وانت وصفك لو هل الشعر بتجيده ما حد منهم قدر ياخذ امكاني. لن عبد القاف ما هو مثل سيده اولا وهم منه شيء ثاني، بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحاني، عن مئة شاعر وعن أمية قصيدة ينسجون بشعرهم فيك الأماني. نام وأحلامك يملهمني سعيدة بعد ما حبك ترعرع في كيان.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009 السبت 12 من سبتمبر. سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
1: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يومياً من 3 عصراً حتى 10 ليلاً. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساءً. الدخول مجاني للجميع، وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل بي. تابعونا على انستغرام @arabiancenter.
2: 1 0
3: 0

0: صوتٌ بلا صورة.
1: استهدفنا في أول الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: ثم سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن الإمارات اختارت عبر تاريخها وقيمها ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني وأنها ستبقى ذات أثر وصناعة أمل وحياة. وقال سموه: علمتني الحياة في ميزان الإنسانية لا يقاس الحضور بارتفاع الصوت بل بعمق الأثر. لا يقاس الحضور بمن يتحدث عن آلام البشر بل بمن يخففها. لا يقاس بالحضور في عناوين الصحف بل بالحضور في حياة الناس. وأضاف سموه: علمتني الحياة بأن الإنسانية لا تحتاج لمن يتحدث باسمها بل بمن يعمل من أجلها. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قراراً بتعيين سعادة سعيد محمد المزروعي رئيساً لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن ما تتداوله بعض المنصات الموجهة من معلومات حول دولة الإمارات تستند لمعلومات كاذبة وحملات يائسة وأن نهج الدولة الثابت يقوم على الرد بالعمل والإنجاز على أرض الواقع. أكدت سعادة عفراء الهاملي مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تنفي كافة الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما تؤكد مجدداً التزامها الراسخ بالحوار والتعامل والتعاون والتكامل الإقليمي باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأوضحت أنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران وذلك حتى إشعار آخر. عادت ناقلتا نفط عملاقتان مرتبطتان بالصين أدرجهما في مضيق هرمز وسط تصاعد المخاطر التي تواجه سفن الشحن هناك وتضاؤل فرص عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا متشددا تجاه إيران. شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1009
6: الخليجية.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه.
1: لو كلها فوق الجبال تحوم،
0: إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامت

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلافة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34 41 المنامها 34 39 الدوحة 32 42 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 36 44 وأخيرا الرياض 33 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: سلامة القلب مما جاه وربه، ما يذكر اللي عذلته لين خلاها، كثر الطواريه قد له وقت ومسبه، إذا تخلويت غافلني وطراها، تعطيني الجرح وتساوم على طبه، يجعل ما جرحه بصغر عطاياها، وش هو معين وشوقه كل ما نبه، يحد روحي من الوحشة على قصاها، لا صار ما عندها عذر تعذر به، ليه تعذر لها كثرة خطاياها، آخر ما قالت له انذا من كثر حبه، مع ان ما هي بتمشي بس مشاها، يليت للقلب كاشف كذب ومنبه، يقرأ قلوب البشر واعرف نواياها، قدام لحد يزك البعض ويسبه، يعرض لي القلب سيرتها ويقراها، ويليت جفن لذيذ النوم ما طبه، ما ياخذ من السهر والليل لولاها، ويليت صدر مغيب الشمس يلعبه، ما ضيقت الهجوس ولا تلقاها، جات الهواجيس ضيف ما يرحب، ضوت ولا ودك ان الليل ضواها، الصدر مجلس مضيف وضيف محبه، والشوق لا جل محاني ما تعداها، الى تضيف ما والله ينقضي نبه، لين ياخذ عليها ويتعشاها، لو عاد سري مثل ما كان في الغبه، مظهر ملامح حزن وجهي وعراها، الناس تحتار في وتضيع وتشبه، تشك ما هو بنا لين تحفاها، خذ مني الوقت عمري بول الشبه، واهداه ما روحت به بول اصباها، الغلطه الموجعه لو مالها سبه، وشلون بردها ولا تفاداها، لا جات من واحد تغليها وتحبه، ذي والله العلة اللي يصعب دواها.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
5: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا، اعرفوا المزيد.
3: اصطحبوا أبناءكم وامنحوهم لحظات من المتعة والخيال والقيم الأصيلة مع العرض المسرحي علمني جدي على خشبة مكتبة محمد بن راشد. نلتقي بكم يوم الاثنين الموافق 24 من أغسطس الساعة 8 مساء. مسرحية علمني جدي من إنتاج صندوق الوطن، تأليف وأخراج الفنان عبد الله صالح. كونوا على الموعد، تغلق الستارة في الساعة 7:45. الحضور مجاني والدعوة عامة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: رئيس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة، الشاكي لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأثير. وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
3: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من السابع حتى 23 من أغسطس يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @Arabian Center.

0: صوت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: ثم سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن الإمارات اختارت عبر تاريخها وقيمها ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني وأنها ستبقى بإذن الله ذات أثر وصناعة أمل وحياة. وقال سموه: علمتني الحياة في ميزان الإنسانية لا يقاس الحضور بارتفاع الصوت بل بعمق الأثر، لا يقاس الحضور بمن يتحدث عن آلام البشر بل بمن يخففها، لا يقاس الحضور في عناوين الصحف بل بالحضور في حياة الناس. وأضاف سموه: علمتني الحياة بأن الإنسانية لا تحتاج لمن يتحدث باسمها بل بمن يعمل من أجلها. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة سعيد محمد المزروعي رئيسا لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن العمل الإنساني يعد أحد ركائز السياسة الخارجية لدولة الإمارات، ويتجلى نهجنا في إغاثة المحتاجين وتمكين المجتمعات في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن ما تتداوله بعض المنصات الموجهة من معلومات حول دولة الإمارات تستند لمعلومات كاذبة وحملات يائسة، وأن نهج الدولة الثابت يقوم على الرد بالعمل والإنجاز على أرض الواقع. عادت ناقلتا نفط عملاقتان مرتبطتان بالصين أدراجهما في مضيق هرمز وسط تصاعد المخاطر التي تواجه سفن الشحن هناك وتضاؤل فرص عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا متشددا تجاه إيران. شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان. نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الأربعاء عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود بالقرب من ميناء أوديسا الأوكرانية، وأوضحت الوزارة أن السفينة كانت تحمل شحنة عسكرية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
6: ويا راحة النفس ومرادي ويا عنسي اللي أتبه هذا.
7: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم وعلى الخليجية على 1009، ومن خلال لقاءنا إن شاء الله بنكون في مجموعة من الموضوعات اللي تأتيكم على الهواء مباشرة، ومن خلال تواصلكم أيضا عبر 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية.

أمسي بالخير على المتواصلين من خلال مسجداتهم عبر ال 4000 دول اتصالات، وأيضا من خلال تطبيق الخليجية رسالة مسجدات. إن شاء الله اليوم بيكون في عدة موضوعات إضافة إلى شركائنا في البرنامج، وكذلك أيضا من خلال مسجداتكم اللي تصلنا مثل ما ذكرت عبر تطبيق الخليجية لإرسال المسجدات. ووقفتنا الأولى اليوم ومن خلال تواصلكم مع زاويتنا الصحية. طيب اليوم لنا حديث عن الفواكه، ولا شك بأن هناك الكثير من الخيارات الخاصة بالفواكه، خصوصا أنواع الفواكه اللي ممكن أن تكون يعني السكريات فيها منخفضة ونسبة السكر فيها منخفضة. فيا ترى ما هي أو ما هو أكثر نوع من أنواع الفواكه الذي تعتقد فعلا بأنه واحد من الفواكه اللي أنت شخصيا تشعر بأن نسبة السكر فيها منخفضة، وما هو أقرب أنواع هذه الفواكه اللي تكون ممكن يعني نسبة السكر فيها أقل عن غيرها؟ مع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية على 1009. اكتبوا لي اسمعكم خلال مسجداتكم، ويا مساء الخير والسعادة.

0: Green tea.
1: يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000 وعلى الخليجية على 1009. أمل مساء الخير وعليكم السلام والرحمة يا أمل، وأقول مساء النور والسرور، وإن شاء الله يوم السعيد والسرور والنور. شكرا لك يا أمل. تقول أكثر فاكهة أحب أكلها هي الفراولة. أيضا المها سالم حميد، حياة الله يا أختي المها، تقول العنب والمانجوستين والتفاح. شوف المزيد من مسيداتكم، لأن هناك أنواع من الفواكه، هذه الأنواع فيها ميزة أن هي يعني ممكن تكون منخفضة السكريات أو منخفضة في نسبة السكر، فبالتالي ما هي هذه الفواكه اللي تعتقد فعلا أن نسبة السكريات فيها منخفضة؟ مع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 اتصالات وعلى الخليجية على 1009.
2: هو الخليج على الخليجية.
3: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34 41، المنامها 34 39، الدوحة 32 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 37، أما الكويت 36، 44، وأخيرا الرياض 33، 44.
2: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفسي لازم أداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلك بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، ألا ربما تصدف الصدف ولاقيها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على

0: التاسعة.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

مستمرين انتي ولازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1-0-0-9. عودي لمسيداتكم ونشوف يا ترى شو الخيارات اللي اختارها مستمعينا في هذا اليوم. مريم شامسي حياتي الله اختي مريم تقول العنب والبرتقال. ايضا كذلك عندي امل تقول احب الفراولة اللي فيها يعني شكر، وكذلك المانجو والعنب، و يعني هي من الأشياء اللي أعتقد أنها مفيدة. شكرا لك يا أمل وكل المستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم. ماذا يقول العلم في هذا الأمر؟ يعتقد البعض أن إصابة السكري تعني بضرورة امتناع عن تناول فاكهة أو التقليل منها بشكل كبير بسبب احتوائها على السكريات، لكن الفاكهة الكاملة يمكن أن تظل جزءا من النظام الغذائي، شرط الانتباه إلى حجم الحصة وإجمالي الكربوهيدرات. طبعا توضح إحدى الجمعيات العالمية للسكري أن أفضل الخيارات هي الفاكهة الطازجة أو المجمدة إضافة إلى المعلبة من دون سكر مضاف، كما تؤكد ضرورة احتساب الكربوهيدرات الموجودة فيها ضمن الخطة الغذائية. طبعا يمكن إدخال مجموعة واسعة من الفواكه ضمن النظام الغذائي، ولا توجد قائمة واحدة تناسب جميع المرضى من الخيارات التي يمكن تناولها بكميات محسوبة ووضعت من خلال هذا البحث العلمي. الفراولة ليش؟ لأن الفراولة توفر الألياف وفيتامين سي مضادات الأكسدة، ويمكن تناول كمية أكبر نسبيا مقارنة ببعض الفواكه الأعلى في الكربوهيدرات. البرتقال أيضا يحتوي البرتقال على الألياف وفيتامين سي، ويفضل تناوله كاملا بدلا من شرب عصيره للاستفادة من الألياف وتجنب استهلاك كمية كبيرة من السكر بسرعة. الجريب فروت ليش؟ لأن الجريب فروت يوفر الألياف والماء وفيتامين سي، لكنه قد يتداخل مع عمل بعض الأدوية، ومنها أنواع محددة من أدوية الكوليسترول والضغط، ولذلك ينبغي مراجعة الطبيب أو الصيدلي قبل تناوله بانتظام. الكرز يحتوي على الألياف ومركبات نباتية، لكن يجب الانتباه إلى حجم الحصة خصوصا عند تناوله مجففا أو معلبا. الكمثرى ليش؟ لأن الكمثرى توفر الألياف خاصة عند تناولها بقشرتها. ايضا من الخيارات اللي ممكن تكون يعني اقل بالسكر الخوخ، يمكن تناوله طازجا، بينما ينبغي تجنب الانواع المعلبه او اختيار المنتجات المكتوب عليها من دون سكر مضاف. الافوكادو ليش؟ لانه يختلف في يعني معظم الفواكه بانخفاض المحتوى من السكر وارتفاع نسبه الدهون غير المشبعه فيه، لكنه مرتفع السعرات الحراريه، لذلك تبقى الكميه مهمه. الرمان لان الرمان يعني يوفر الالياف مركبات نباتيه عند تناول حبوب، لكن عصيره أكثر تركيزا في السكر وأقل إشباعا من الفاكهة الكاملة. البابايا ليش؟ لأن البابايا تحتوي على الألياف وعدد من الفيتامينات، ويمكن تناولها ضمن حصة محددة تتناسب مع الخطة الغذائية. أيضا الأناناس ليش؟ لأن الأناناس يحتوي على الكربوهيدرات وقد يرفع سكر الدم بدرجة أكبر لدى بعض الأشخاص، لكنه لا يحتاج إلى المنع الكامل، ويمكن تناوله بكمية معتدلة مع احتساب الكربوهيدرات الموجودة في الأناناس. طيب عموما هي تحتوي قطعة صغيرة من الفاكهة الكاملة أو نحو تقريبا نصف كوب من الفاكهة المجمدة أو المعلبة على قرابة 15 جرام من الكربوهيدرات، والحصة التوت الطازج قد تتراوح بين 3/4 الكوب وكوب كذلك. وبالتالي الحساب هذا المؤشر مهم جدا، يمكن بعض يعتقد يقول لك انه من الصعب اني انا احسبها، ولكن كمقياس يعني كمقياس حتى انه تكون دائما يكون انسان يتناول فواكه يستفيد منها من فوائدها من العناصر الموجوده فيها، وفي نفس الوقت لا يكون هناك نوع من المراقبه لسكر الدم، ودمجها ضمن خطه غذائيه يحددها الطبيب او اختصاصي التغذيه وفق حالة المريض وأدويته. وبالتالي هذه المسألة مهمة جدا، وتجعل الإنسان دائما يشعر باستقرار صحي، خصوصا عندما يراقب الطعام الذي يقوم بتناوله بالشكل الجيد وضمن الحصص الموجودة وكذلك أيضا ضمن نظام غذائي.

كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.

0: Events. الرحلة مستمرة مع ميامي، ولكن هذه المرة أنتم الجزء الأهم فيها. ميامي شو في كوكاكولا أرينا، والذي ننتظره في كل عام والذي عشنا معه أجمل ذكرياتنا يعود إليكم بنسخته الثالثة المتجددة والمختلفة كليا هذا العام، والتي تحتفل بنبض ميامي الحقيقي. أنتم الجمهور، الجزء الأساسي في هذا العرض. واستعدوا لليلة موسيقية استعراضية لا تشبه أي ليلة أخرى، مليئة بالمفاجآت، اللحظات الفريدة التي لا تتكرر، مع توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر، تجربة تفاعلية تشعركم وكأنكم في قلب الحدث، والعرض بأكمله مبني عليكم أنتم جمهور ميامي الوفي. واحجزوا تذاكركم الآن من خلال كوكاكولا أرينا، ومن خلال الموقع الإلكتروني لكوكاكولا أرينا، أو من خلال بلاتينيوم ليست وحفل فرقة ميامي الذي سيكون في 29 من هذا الشهر. الراعي الإعلامي لهذا الحفل الخليجية 1009.
1: الجوجوكم على الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قالوا تمنى، قال بشوف الاثنين، كانه يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة.

0: الله ندخل في التفاصيل. نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.

0: صوت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: ثم سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المجر بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية. محمد بن راشد في اليوم العالمي للعمل الإنساني، الإمارات صانعة أمل وحياة. قرقاش، العمل والإنجاز أقوى رد على حملات التضليل الموجهة ضد الإمارات.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة أندراش باكا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للمجر. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أندراش باكا. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: علمتني الحياة في ميزان الإنسانية لا يقاس الحضور بارتفاع الصوت بل بعمق الأثر، لا يقاس الحضور بمن يتحدث عن آلام البشر بل بمن يخففها، لا يقاس بالحضور في عناوين الصحف بل بالحضور في حياة الناس. وأضاف سموه: علمتني الحياة بأن الإنسانية لا تحتاج لمن يتحدث باسمها بل بمن يعمل من أجلها، والإمارات اختارت عبر تاريخها وقيمها ومنذ تأسيسها عبر زايد الخير وإخوانه أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني، وستبقى بإذن الله ذات أثر وصناعة أمل وحياة. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن العمل الإنساني يعد أحد ركائز السياسة الخارجية لدولة الإمارات، ويتجلى نهجنا في إغاثة المحتاجين وتمكين المجتمعات من بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. وقال سموه في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني إن احترام القانون الدولي الإنساني يظل أساسا لا غنى عنه لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وضمان صون كرامة الإنسان وحياته في أوقات النزاعات والأزمات. وأضاف سموه أنه انطلاقا من التزام راسخ بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية أينما وجدت ودون تمييز، تحرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود متعددة الأطراف بما يسهم في توسيع أثر العمل الإنساني واستدامته. قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي إنه في اليوم العالمي للعمل الإنساني نستحضر مسؤولية تتجاوز حدود الجغرافيا، محورها الإنسان وصون كرامته وحماية حياته، مسؤولية إنسانية مشتركة لا تعرف حدوداً ولا تميز بين الشعوب والمجتمعات. وأكدت معاليها في تصريح لها بهذه المناسبة أن دولة الإمارات أعطت العمل الإنساني في سياستها الخارجية أولوية، انطلاقا من إيمانها بأن الاستجابة للأزمات لا تقتصر على تقديم الإغاثة في الظروف الحرجة، بل تمتد إلى تمكين الإنسان وتعزيز قدرة المجتمعات على التعافي والنهوض وبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. نبقى في ذات الملف، حيث تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 من أغسطس من كل عام، مستلهمة نهجا إنسانيا أصيلا أرسى دعيمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وجعل من مساعدة الإنسان وإغاثة المحتاجين قيمة راسخة. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
5: شهد عام 2026 زخماً في المبادرات والمشاريع الإنسانية الإماراتية، من الإغاثة العاجلة والاستجابة للأزمات إلى المشاريع التنموية المستدامة. ومن أبرز المبادرات حملة حد الحياة بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع حول العالم، بالإضافة إلى مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض العمى النهري. وامتد الدعم الإماراتي إلى المتضررين من الكوارث الطبيعية في عدد من الدول، وإلى غزة، حيث أرسلت دولة الإمارات نموذجا متكاملا في الاستجابة الإنسانية عبر عملية الفارس الشهم 3 التي أكملت في أغسطس الجاري 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل. قدمت خلالها مساعدات بلغت قيمتها أكثر من 3.89 مليار دولار أمريكي. وواصلت دولة الإمارات دعم الشعب السوداني، وبلغ إجمالي الدعم المقدم للسودان خلال العقد الماضي نحو 4.24 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة عام 2023 نحو 800 مليون دولار أمريكي، لتصبح الإمارات ثاني أكبر مانح للمساعدات إلى السودان بعد الولايات المتحدة. كما ساهمت دولة الإمارات في دعم الاستقرار الإنساني في أوكرانيا عبر وساطاتها بين روسيا وأوكرانيا. هذه هي الإمارات، عطاء يعبر الحدود ويصنع أملا ويمد جسور التضامن إلى شعوب العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، تتداول بعض المنصات الموجهة معلومات كاذبة حول دولة الإمارات، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تركيبها

هذا الشهر. هناك برنامج حافل بتجارب التسوق والترفيه اللي تتوزع على مختلف أنحاء الإمارة وتواكب أذواق الجمهور من مختلف الأعمار. بإمكان المقيمين والزوار الاستفادة من عروض الصيف الحصرية لدى أبرز وجهات التسوق، طبعا هذا إلى جانب السحوبات اللي تقام على في مراكز التسوق على جوائز وعروض ترويجية تقدمها مختلف الفنادق والمطاعم في مدينة دبي، فضلا عن برنامج متنوع من الأنشطة والفعاليات اللي تلائم أذواق جميع أفراد العائلة. هناك العديد من أوجه الاحتفال والفعاليات اللي ممكن تعيشونها هذا الصيف وانتم موجودين في مختلف الأماكن في مدينة دبي وكذلك دولة الإمارات. بالتأكيد هناك الكثير والكثير من الفعاليات الممتعة والجميل إنها مناسبة لكل أفراد العائلة للكبار والصغار. خلال هذه الساعة بنسمع وياكم مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية، والبداية من جميرة والفنان راشد الماجد. يلا نسمع سالفة جميرة بصوت الفنان راشد الماجد. مساكم خير وسعادة، نسمع وياكم هذه المحطة الغنائية ونرجع على طول.

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعالم.

0: عاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 41، المنامها 34، 39، الدوحة 32، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 36، 44، وأخيرا الرياض 33، 44.
1: هو الخليج على الخليجية، فسرها فسرها.
2: فقرة فسرها اليوم عندنا كلمة صورة. كلمة صورة، كيف ممكن تفسرون هذه الكلمة بطريقتكم الخاصة وتخبرونا شو تعني لكم الصورة؟ هل تذكركم هذه الكلمة بشيء معين؟ أو الصورة بشكل عام ترمز لشيء بالنسبة لكل واحد منكم؟ أيا كانت إجاباتكم، دائما نقول في فقرة تفسرها كل واحد منا ينظر للأمور بطريقة مختلفة، واختلافات أو الاختلاف في إجاباتكم هذا الشيء اللي أبحث عنه، عشان كذي ما في إجابة صحيحة وإجابة غير صحيحة. كل واحد منا بالتأكيد يفسر السؤال أو يفهم السؤال بطريقة معينة، وبالتالي تفسيره يكون بناء على فهمه لهذا السؤال، وهذا الشيء اللي أباه. إذن كلمة صورة شو تعني لكم وكيف ممكن تفسرونها باختصار شديد؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، أيضا من خلال تطبيق اكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. لكل محبي القصايد بنسمع وياكم رائعة من روائع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعنوان ملكة الروح. أما الحين نترككم مع الفنانة أحلام، عيوني بس على الخليجية 1009، ومن خلال شورت كات وساعتنا الأولى. مساج خير وسعادة أمل أحمد، أيضا تحية لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. كلمة صورة، كيف ممكن تفسرونها وما هي نظرتكم تجاه الصورة؟

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحه، مضناك من فرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساها وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلة اللي في وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس. 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
4: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.
5: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة. بننتقل إياكم وبنروح إلى فقرة فسرها في وقفتنا الجاية. سؤالنا يقول شو تعني لك الصورة؟ إذا طلبنا من كل واحد منكم تفسير لكلمة صورة، فما هي الإجابة اللي تشوفونها أنسب إجابة على هذا السؤال؟ كلمة صورة شو تعني لكم؟

0: فسرها. كلمة فسرها أو عب، خلنا نقول فقرة فسرها تعطينا خلنا نقول لمحة عن طريقة تفكير كل واحد منا وطريقة تحليله للأمور ونظرته تجاه الأشياء المختلفة. كيف؟ إن كل شيء في هذه الحياة كل واحد منا قد تكون نظرته مختلفة وقد تكون مختلفة تماماً عن الأشخاص الآخرين. بعض الناس ينظرون للأمر نفسه بطريقة إيجابية، والبعض الآخر قد ينظر للأمر نفسه بطريقة سلبية. الموضوع ممكن يكون له علاقة بنظرته للشيء، ممكن يكون له علاقة خلنا نقول خبرته في هذه الحياة أو المواقف اللي صارت مع هذا الشخص تجاه هذا الشيء تحديدا. اليوم عندنا كلمة صورة. كلمة صورة قد تكون كلمة عادية بالنسبة للبعض، ولكن ترمز لشيء معين بالنسبة للبعض الآخر. نحن هني حابين نعرف هذه النقطة ونحلل هذه النقطة ونشوف كيف كل واحد منكم ينظر للشيء نفسه وبالتالي فسره بطريقته الخاصة. إذن كلمة صورة شو تعني لكم ولشو ترمز الصورة؟ هل لها رمزية معينة بالنسبة لكل واحد منكم؟ نشوف المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. نيلة الهويدي، نيلة تقول الصورة لحظة في الذاكرة تعني الدنيا كلها، أجمل لحظة تمر على الإنسان واللحظة اللي ما تتعوض. كلام جميل. والصورة فعلا يعني في بعض الأحيان تعتبر توثيق لذكرى معينة، حدث معين، موقف معين نمر عليه أو يمر علينا في حياتنا، وبالتالي نوثقه من خلال التقاط صورة لهذه المناسبة. يعني حتى لو مرت علينا سنين وسنين ممكن نسترجع هذه الذكريات بكل تفاصيلها بمجرد مشاهدتنا أو نظرتنا نظرة خاطفة لهذه الصورة. رسالة من مستمعتنا أمل أحمد تقول الصورة حياة في حياة للحياة. كلام جميل. الصورة حياة في حياة وللحياة. رسالة أيضا من أحد المتابعين حبيت تفسير مستمعنا، يقول أفسر الصورة بكلمة حب، والسبب لأن نحن ما نصور إلا الشيء اللي نحبه. هذا الكلام جدا جميل وضروري أن الواحد فعلا تمر عليه لحظات ومواقف قد تكون سلبية، هني يفضل أنه يحاول ما يوثقها ويحاول أنه ينساها أو على الأقل يتناساها، وما يوثقها بصورة عشان كل ما يرجع لهذه الصورة يرد له المشهد من بدايته إلى نهايته ويعيش يعني لحظة فيها نوع من السلبية. لذلك دائما الصور الجميلة أو اللحظات الجميلة هي اللي تستحق أنها تتوثق. هل من تفسير آخر لكلمة صورة؟ ننتظر إبداعاتكم على رقم الاسمس 4000، وأيضا من خلال تطبيق X at الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. إذن من خلال فقرتنا هذه نشوف كيف كل واحد منكم ينظر للأمور المختلفة بنظرته الخاصة فيه. كلمة صورة شو تعني لك؟ أو ما هي رمزية الصورة بالنسبة لكل واحد منكم؟
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: البداية من شارع الاتحاد، الزحمة حاليا تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. أيضا عندنا ازدحام آخر على شارع الشيخ محمد بن زايد، وما ننصحكم تاخذونه لأن هناك ازدحام وكثافة في المركبات من أمام تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وأتوقع هناك حادث وإن شاء الله ما تكون هناك أي إصابات. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي فالحركة طبيعية وانسيابية. دائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: إذن باختصار شو تعني لكم الصورة؟ وكيف ممكن تفسرون هذه الكلمة بطريقتكم الخاصة؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: الخليجية 1-0-0-9.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر، واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية. الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: فسرها فسرها. يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة. خلونا نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا في فقرة فسرها اليوم. عندنا كلمة صورة ونشوف مستمعينا كيف كل واحد منهم فسر هذه الكلمة بطريقته الخاصة ومن خلال نظرته للصورة. رسالة من أحد المتابعين يقول: الصورة توثيق للحدث. ذكرى جميلة من مستمعتنا حصة، وتحياتنا أيضا لكل متابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأيضا أحد المتابعين يقول: الصورة تعني ألف كلمة. هذه العبارة وكذلك الكلمة المتداولة بأن تبرز مدى أهمية الصورة للمتلقي، والصورة قد تغنينا فعلا في بعض الأحيان عن سرد الكثير من التفاصيل والقصة وراء الصورة. ولكن مجرد صورة هي صورة واحدة، ولكنها تعتبر معبرة، تعتبر مثل ما ذكروا مستمعينا كدليل قاطع على الحدث، وكذلك تعني وتغنينا عن الاسترسال في الكلام والدخول في التفاصيل بمجرد مشاهدتنا لهذه الصورة. كما يقال: الصورة ليست مجرد لحظة نلتقطها، بل إحساس نجمده في إطار وذكرى نعود إليها كلما اشتقنا لتلك اللحظة. إنزين، أنا اليوم أكلمكم عن الصورة، بنعرف التفاصيل بعد شوي ليش بالذات اليوم اخترنا موضوعنا عن الصورة. بس خلوني أختم الموضوع هذا بالسؤال التالي: آخر صورة عندكم في ألبوم الصور في الموبايل اللي أنتوا خذتوها، أنتوا التقطتوا هذه الصورة، هي عبارة عن صورة شو؟ هل صورة سيلفي مصورين نفسكم؟ بورتري مثلاً، مصورين شخص معين؟ أو مصورين مكان أو طبيعة، أو يمكن مصورين أكلة معينة؟ أبا كل واحد منكم الحين يدخل ألبوم الصور عنده في الموبايل ويشوف آخر صورة أنتوا مصورينها عبارة عن شو هاي الصورة. وإذا كانت صورة عامة وما عندكم مانع تشاركونا بهذه الصورة، بأكيد بإمكانكم المشاركة من خلال تطبيق إكس أو من خلال التطبيق الخاص بإذاعة الخليجية. مساكم خير وسعادة.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ما اضيع علاقة إن ما تنبني بالتفاهم، حتى تحت نور القمر يمكن تميع. تراها للحب الحقيقي، تراهم مشجعين احساسهم دون تشجيع. صغيرهم يدري بقيمة غلاهم، لا يمكن تحصله معروض للبيع. مزروع في قلبي غلاك وعساهم، فدوى لبستانك وحصد المزاريع. مداك ما يشبه في عيني مداهم، يا ظبي يلي مرتعك في المرابيع. إذا زماني ما نصفني وذاهم، يبغونني أنثر دموع التواديع. للحين بعده ما وصل مستواهم، المستوى شقر الحرار المطاليع. صغار وعيوني لا يمكن تراهم، ما هي تشوف إلا النجوم الملاميع. البحر ولا الموت أنا كلاهم، أغرقهم وأحذفهم اليابس الريع. إلا إذا شفتك معاهم مساهم، كنك تقطع قلب مغليك تقطيع. لك محتوى يطغى على محتواهم، ويزيدني شوق ومحبها وتلويع. انت القمر والشمس ولا حداهم، انت الورود اليانعة والينابيع. أهل الحروب تجر لجلك حداهم، وأهل الطرب تعزف لك اللحن تنويع. والأتقياء موحدين اندعاهم، يحفظك ربي من عيون المقاليع. فرع وعلم هالبنات شبلاهم، أحبابك الموتى يا سيد المفاريع. في أرضهم جنة نجم في سماهم، إذا عته للحسن وصوفك الذيع. من دون ما تطلع تراك حلاهم، وإذا طلعت تصدع الناس تصديع. لكن لا تبعد بفكرك معاهم، لا الوصل يشرونه ولا الشوق للبيع. لو كل حاجة تنشر بالدراهم، كان اشتريت العمر قدام ما يضيع. كان اشتريت العمر قدام ما يضيع.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
2: داناتا خيرات أبكى.
3: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين جامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير.

0: صوت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: ثم سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قرارا إداريا بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي برئاسة مريم ماجد سعيد الشامسي. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن العمل الإنساني يعد أحد ركائز السياسة الخارجية لدولة الإمارات، ويتجلى نهجنا في إغاثة المحتاجين وتمكين المجتمعات في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن ما تتداوله بعض المنصات الموجهة من معلومات حول دولة الإمارات تستند لمعلومات كاذبة وحملات يائسة، وأن نهج الدولة الثابت يقوم على الرد بالعمل والإنجاز على أرض الواقع. نقلت مجموعة موانئ دبي العالمية دي بي وورد بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 5000 طن متري من الأرز لدعم عمليات الاستجابة الإنسانية في بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، بما يسهم في توفير مساعدات غذائية لأكثر من 14200 شخص إضافي لمدة شهر واحد في وقت يواجه فيه الملايين في المنطقة انعداما حادا في الأمن الغذائي. أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 103 أسرى من الجانب الروسي و103 أسرى من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7997 أسيراً. قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء إن الحلف مستعد للتعامل مع أي تهديد وسيفعل دوما كل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الدول الأعضاء، وذلك ردا على أسئلة عن تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أشار إلى احتمال تفكير إيران في مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعد الرئيس دونالد ترامب الحرب. وصل تفشي فيروس إيبولا في الكونغو إلى 5000 حالة، فيما يواصل تجاوز جهود الاستجابة بسرعة غير مسبوقة. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة في الكونغو أن تفشي المرض سجل حتى الآن 5021 حالة، بما في ذلك 2378 حالة وفاة حتى يوم الأحد. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: أثق فيك للفنان فؤاد عبد الواحد بتكون ختام أغانينا في ساعتنا الأولى. راجعين بعد دقائق قليلة وبنشوف آخر صورة موجودة في ألبوم الصور في موبايلات مستمعينا ومستمعاتنا. صورة شو تحديدا؟ هل هي صورة شخص صورة شيء، صورة مكان، صورة أكلة معينة، نباكم تاخذون لمحة سريعة في ألبوم الصور وتخبرونا.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: شورت كات على الخليجية. مساكم خير وسعادة، وهذه ساعتنا الثانية من شورت كات. اليوم حبينا نتكلم عن الصورة والتصوير في ساعتنا الأولى. ليش؟ لأنه اليوم تاريخ 19 أغسطس يعتبر اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي. في كل عام يحتفي العالم بهذه المناسبة، وتحديدا بفن التصوير ودوره في توثيق اللحظات والتفاصيل الجميلة وتسليط الضوء على أهميته كوسيلة للتعبير وحفظ الذكريات والأهمية.

حد يعني يستمد بعض الإلهام من الصور اللي يشوفها أمامه، سواء صور لأشخاص أو خلنا نقول شيء يلهمه للشيء الجميل. خلود الكندي تقول مساء الخير، آخر صورة في ألبوم الصور صورتي سيلفي ويسعد مساج. تحية لك يا خلود وإن شاء الله تكون صورة جميلة. لا أكيد بتكون حلوة، لو مو حلوة أطول دليل صح؟ انزين. رسالة أيضا من نيلة الهويدي تقول صورة فطر سام موجود في حديقة بيتنا. ليش مصورتنا دام النسام؟ بس على فكرة صورة الفطر السام أو شكل الفطر السام يكون جميل صح؟ يلا تحياتنا لك مستمعتنا نيلة، وتحياتنا أيضا لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. ونتوقف عند مشاركة مستمعتنا كوت جميلة الأنصاري تقول آخر صورة في ألبومي لحد اليوم صورة جماعية من كورس إندور سايكلينج انستراكتور سيرتيفيكيشن. تقول كانت تجربة جميلة وتعلمت منها وايد، والأحلى أني للحين مستمرة أتعلم وأطور من نفسي. ليش؟ لأن بالنسبة لي التعلم ما له عمر، إن شاء الله بنظهر الأقوى والأفضل المتقاعدة. حديثا كوتش جميلة الأنصاري، حبيت الطاقة الإيجابية وحبيت هذه النظرة الجميلة يعني شخص متقاعد. نحن بعض الناس للأسف يعني كلمة متقاعد بالنسبة لهم خلاص واحد يالس في البيت وما عنده لا شغلة ولا مشغلة، ولكن هذا الكلام خلاص صار من الماضي. الحين ما شاء الله عليهم المتقاعدين عندهم أفكار وفيهم همة وعندهم نشاط يعني لا محدود، ونشوفهم يبدعون في مختلف المجالات وحتى الجوانب اللي كانت مخفية، الجوانب اللي ما كانوا يعني مركزين عليها قامت تظهر الحين بعد التقاعد، وأصبحوا خلينا نقول يعني يشوفون نفسهم بالفعل. يعني النسخة الجميلة والنسخة الأجمل منهم ظهرت متى؟ بعد التقاعد. وهذا الشيء اللي نحن دائما نتمناه، ما يربط الإنسان العمر بالحركة بالشغف بأنها يتبع خلنا نقول هدف معين أو يوصل لمرحلة معينة. بالتأكيد وصولنا لهذه الأهداف وتجربتنا لمختلف الأمور في هذه الحياة المفروض ما نربطها لا بظرف معين ولا بعمر معين. حلو الواحد دائما يجرب، وكل مرحلة من مراحل حياته لها بصمة، وأكيد يترك فيها أثر جميل ويجرب تجارب جميلة في هذه الحياة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 41، المنامها 34، 39، الدوحة 32، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 36، 44، وأخيرا الرياض 33، 44.
0: هو الخليج على الخليجية. شيء واحد،
3: شيء واحد،
0: شيء واحد، شيء واحد.
4: مساك الله بالخير مرة ثانية أمل أحمد. فعلا يعني الألوان، إضافة الألوان في حياتنا، نضيف كأننا نحن نضيف حياة لحياة أخرى، سواء كان هذا اللون لون الشمس، اللون الأصفر، أو اللون الأبيض، أو أي لون مفضل آخر. سبحان الله، الألوان في حياتنا دائما تعطينا نوع من السعادة والبهجة. إنزين، قبل شوي تكلمنا عن يوم التصوير العالمي، واليوم أيضا تاريخ 19/8 يصادف اليوم العالمي للعمل الإنساني. سؤالي يقول: أباكم تعطوني شيء واحد يعتبر من أجمل الأعمال الإنسانية اللي أي إنسان يقدر يسويه، بغض النظر عن مستواه المادي، مستواه العلمي، بغض النظر عن عمره، عن ثقافته، أيا كان هذا الإنسان يقدر يسوي هذا الشيء أو هذا العمل الخيري. إذن وجه من أوجه العمل الخيري اللي الكل دون استثناء يقدر أنه يسويه وينشر الخير من خلاله. خلونا في هذه اللحظات نتبادل الأفكار. يمكن عندكم فكرة معينة حابين تنشرونها، وشخص يسمع هذه الفكرة ويطبقها، وبالتالي ننشر أو نكون على الأقل نساهم في نشر الأعمال الخيرية والإنسانية. إذن على رقم الاسمس 4000 فنستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق X الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. أباكم تعطوني شيء واحد يعتبر وجه جميل من أوجه العمل الإنساني. عرش بلقيس، محطة غنائية، بصوت الفنان راشد الماجد، نسمعها وياكم في هذه اللحظات. لكل محبي القصايد بعد شوي بنسمع قصيدة رائعة للشاعر محمد المرب العبد بعنوان قلب طفل. وما أجمل أن يكون الإنسان حتى لو كبر في العمر يكون قلبه قلب طفل.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: القلب طفل طلع يلعب وضيع بيته، وضلوع يمن بكت فرقة بكرها الضايع، والصبر خلف ولد من دمعي وسميته المستبد، الغزير اللي لسدي ذايع، يا من على حساب روحي بالغلب بديته، بحساب مستثمر وجاري وحسابه دايع، أموت أموت وافهم وش أصل الذنب اللي سويته، وش أصل الذنب اللي سويته، أقبلت لك شاري غلا وقفيت عني بايع، أبنشدك قلب من يهواك وين رميته، قلب عصى حب غيرك بس جالك طايع، ما تم لي ضلع من فرقاك ما تليته، شبعتني من رجا وصلك وصبري جايع، كم حاسد نحب يتعشاك وتغديته، ما كنت أعرف أن جرحي في المحبة شايع، والجرح والجرح يوم استبد وبخاطري غنيته كان الغنى رايع، وجرحك حبيبي رايع.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار. أشعار على الخليجية.
3: مستقبلكم على وتيرتكم. تقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية تعليم ذكي ومرن يناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس الماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني، أكثر من عقدين من الريادة في مدينة دبي، وثقة مئات الآلاف من الدارسين. اعرفوا المزيد.
4: روائع عمان بانتظاركم معدناتها للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة. وبما أن العالم يحتفي اليوم بالعمل الإنساني، في فقرة شيء واحد حبينا أنكم تخبرونا عن وجه واحد من أوجه الخير، ويعتبر من الأعمال الإنسانية البسيطة اللي الكل يقدر يسويها. يعني الموضوع مو محتاج لمجهود كبير أو مبالغ مالية كبيرة، شيء بسيط ولكن له تأثير كبير على الطرف الآخر أو على المجتمع، ويعتبر وجه من أوجه الأعمال الخيرية والإنسانية. في البداية تحية لك مرة ثانية مستمعتنا جميلة محمد. للأسف رسالتك وصلتنا، يعني مكتوب عليها نول أو صفر باللغة الألمانية، ولكن المسج فاضي، فأتمنى تعيدين إرسال المشاركة مرة ثانية. انزين، أم المزن تقول الكلمة الطيبة والابتسامة في كل الأوقات ومساعدة كل الناس شو ما كانت مكانتهم. كلام جميل. بعض الناس يبحثون عن هؤلاء الناس اللي فعلا يعني بحاجة إلى مساندة، بحاجة إلى مساعدة، حتى لو كانت مساعدتنا بالكلمة، باللين، بالتعامل بلطف، هذا كله يعتبر وجه جميل من أوجه الخير. أما أحمد تقول إدخال البهجة على القلوب وخاصة الأطفال. أيضاً عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول المساهمة في الأعمال التطوعية. كذلك رسالة من أحد المستمعين يقول من أجمل الأعمال الإنسانية العطف على المحتاج. مثل ما قلنا، في بعض الأحيان الموضوع ترى ما يتطلب منا مجهود كبير وما يتطلب منا مبالغ مالية طائلة، بأمور بسيطة موجودة حولنا وموجودة عندنا وموجودة لدى كل واحد يعني منا ممكن يسويها. فقط الموضوع هو يباله شوية تفكير، ويباله شوية نشوف هذه الجوانب الجميلة اللي ممكن من خلالها نحن نكون من المساهمين في نشر الأعمال الخيرية والإنسانية، ونكون أسعدنا ولو إنسان واحد أو أثرنا بشكل إيجابي على شخص واحد. راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. إذن بما أن اليوم يحتفي العالم باليوم العالمي للعمل الإنساني، فخبروني ما هو الوجه الجميل من أوجه العمل الخيري اللي تنصحون الآخرين وتنصحون الجميع، بما أن هذا العمل بسيط جدا ولكن له تأثير كبير، تنصحون الآخرين بأنهم يتبعونه أو يسوونه أو يخلون هذا الشيء جزء من حياتهم اليومية. إذن راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم، وفي هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: حاليا شارع الخيل يشهد نوعا ما بطء في حركة السير من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى مدخل راس الخور، بالانتقال إلى شارع الاتحاد الزحمة لا تزال مستمرة، وتبدأ من نفق ديرا سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، زحمة متفرقة على شارع ند الحمر بالاتجاه إلى إمارة الشارجة، وأخيرا أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة على شارع الشيخ محمد بن زايد الزحمة حاليا تبدأ من تقاطع الورقة الأولى. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي فالحركة طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: الخليجية 1-0-0-9.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح وخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.
2: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح وخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.
2: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
3: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
4: أغنية رائعة، كلماتها جدا جميلة للفنان ماجد المهندس، نسمعها وياكم في هذه اللحظات ونرجع بعد شوي مع فقرتنا التالية والأخيرة واللي بنختم فيها مشاركات مستمعينا اليوم. بما أن العالم يحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني، أباكم تعطوني فكرة تعتبر وجه جميل وبسيط من أوجه الخير واللي الكل يقدر يبادر فيها، صغير كبير، عنده خير ولا محدود الدخل. إذن أباكم تعطوني وجه واحد من أوجه الخير والعمل الإنساني.

شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد إلى الأعمال الإنسانية والأفكار اللي ممكن نطبقها في حياتنا ومن خلالها نساهم في إدخال السرور في قلوب الآخرين، بما أنه اليوم يحتفي العالم باليوم العالمي للعمل الإنساني. خلونا نشوف الأفكار الأخيرة اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا، وكذلك الأمور اللي ممكن تبدر منا ونحن نسويها ونتخذها أسلوب في الحياة، وبالتالي يكون لها تأثير على الآخرين. العطاء اللي يبهجنا نبهج فيه غيرنا مهما كان بسيط. هالرسالة وهالمشاركة وصلتنا من مستمعتنا أمل أحمد. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول: الابتسامة هو مساعدة الآخرين. العمل الإنساني لا يقاس دائما بالقيمة المادية، بل بما نستطيع أن نقدمه للآخرين من وقت، اهتمام، أثر طيب، حتى لو كان هذا الأمر بسيط جدا. ولكن نتأكد ونتيقن بأن هذه الأمور حتى لو كانت بسيطة فلها يعني تأثير كبير في نفوس وقلوب الآخرين. نختم برنامجنا بتدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عبر منصة إكس: علمتني الحياة في ميزان الإنسانية لا يقاس الحضور بارتفاع الصوت بل بعمق الأثر، لا يقاس الحضور بمن يتحدث عن آلام البشر بل بمن يخففها، لا يقاس بالحضور في عناوين الصحف بل بالحضور في حياة الناس. علمتني الحياة بأن الإنسانية لا تحتاج لمن يتحدث باسمها بل بمن يعمل من أجلها. الإمارات اختارت عبر تاريخها وقيمها ومنذ تأسيسها عبر زايد الخير وأخوانه أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني، وستبقى بإذن الله ذات أثر وصانعة أمل وحياة. هذه دولة الإمارات، وهؤلاء هم قادتنا، وهذا هو شعب الإمارات المحب للخير، المعطاء والمحب للإنسانية. نختم برنامجنا بهذه المحطة الغنائية. كنت ياكم مريم الجسمي، وغدا إن شاء الله يتجدد اللقاء ياكم الساعة 4 عصرا. مع ألف سلامة.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بها لساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحا من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خلى ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني يا بادل لساءه بإحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي، يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني اصدقائي وربوعي، والله لو ان فيدي افرح انسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
0: اشعار في الساعة. اشعار في الساعة. على الخليجية.
1: اشعار في الساعة. على الخليجية.
3: الخليجية.
4: 1-0-0-9. الوثبة للتأمين، حماية كاملة مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتر تأمينك الآن عبر الموقع الإلكتروني awnic.com. الوثبة للتأمين.
5: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد: الإمارات عنوان للأخوة الإنسانية ومنارة للعمل الإنساني. وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 206 أسرى. مسؤول في الناتو: الحلف مستعد للتعامل مع أي تهديد إيراني.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن العمل الإنساني يعد أحد ركائز السياسة الخارجية لدولة الإمارات ويتجلى نهجنا في إغاثة المحتاجين وتمكين المجتمعات في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. وقال سموه في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني إن احترام القانون الدولي الإنساني يظل أساساً لا غنى عنه لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وضمان صون كرامة الإنسان وحياته في أوقات النزاعات والأزمات. وأضاف سموه أنه انطلاقا من التزام راسخ بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية أينما وجدت ودون تمييز تحرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود متعددة الأطراف بما يسهم في توسيع أثر العمل الإنساني واستدامته. قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي إنه في اليوم العالمي للعمل الإنساني نستحضر مسؤولية تتجاوز حدود الجغرافيا، محورها الإنسان وصون كرامته وحماية حياته، مسؤولية إنسانية مشتركة لا تعرف حدودا ولا تميز بين الشعوب والمجتمعات. وأكدت معاليها في تصريح لها بهذه المناسبة أن دولة الإمارات أعطت العمل الإنساني في سياستها الخارجية أولوية انطلاقا من إيمانها بأن الاستجابة للأزمات لا تقتصر على تقديم الإغاثة في الظروف الحرجة بل تمتد إلى تمكين الإنسان وتعزيز قدرة المجتمعات على التعافي والنهوض وبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. نبقى في ذات الملف حيث تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 من أغسطس من كل عام مستلهمة نهجا إنسانيا أصيلا أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وجعل من مساعدة الإنسان وإغاثة المحتاجين قيمة راسخة. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
5: شهد عام 2026 زخماً في المبادرات والمشاريع الإنسانية الإماراتية من الإغاثة العاجلة والاستجابة للأزمات إلى المشاريع التنموية المستدامة، ومن أبرز المبادرات حملة حد الحياة بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع حول العالم، بالإضافة إلى مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض العمى النهري. وامتد الدعم الإماراتي إلى المتضررين 20 من الكوارث الطبيعية في عدد من الدول، وإلى غزة حيث أرسلت دولة الإمارات نموذجا متكاملا في الاستجابة الإنسانية عبر عملية الفارس الشهم 3 التي أكملت في أغسطس الجاري 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل. قدمت خلالها مساعدات بلغت قيمتها أكثر من 3.89 مليار دولار أمريكي. وواصلت دولة الإمارات دعم الشعب السوداني، وبلغ إجمالي الدعم المقدم للسودان خلال العقد الماضي نحو 4.24 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة عام 2023 نحو 800 مليون دولار أمريكي، لتصبح الإمارات ثاني أكبر مانح للمساعدات إلى السودان بعد الولايات المتحدة. كما ساهمت دولة الإمارات في دعم الاستقرار الإنساني في أوكرانيا عبر وساطاتها بين روسيا وأوكرانيا. هذه هي الإمارات، عطاء يعبر الحدود ويصنع أملا ويمد جسور التضامن إلى شعوب العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: الآن ننتقل بكم إلى ملف روسيا وأوكرانيا، حيث أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 103 أسرى من الجانب الروسي و103 أسرى من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7,997 أسيرا. وثمنت وزارة الخارجية تعاون البلدين الصديقين في إنجاح جهود وساطة دولة الإمارات باعتبارها وسيطا دوليا موثوقا، وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين. هذا وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى. قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء إن الحلف مستعد للتعامل مع أي تهديد، وسيفعل دوما كل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الدول الأعضاء، وذلك ردا على أسئلة عن تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أشار إلى احتمال تفكير إيران في مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعد الرئيس دونالد ترامب الحرب. وتابع المسؤول بحلف شمال الأطلسي قائلا مثل ما اتضح هذا العام عندما اعترضت الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي بنجاح صواريخ باليستية اتجهت صوب تركيا من إيران في أربع وقائع منفصلة، الردع والدفاع في وضع قوي وفعال. عادت ناقلتا نفط عملاقتين مرتبطتان بالصين أدرجهما في مضيق هرمز وسط تصاعد المخاطر التي تواجه سفن الشحن هناك وتضاؤل فرص عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا متشددا تجاه إيران. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ست المساء على ساعة الخليجية.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: خلكم مستانسين ويانا على 1009
9: الخليجية.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34 41 المنامها 34 39 الدوحة 32 42 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 36 44 وأخيرا الرياض 33 44.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1-0.

يا مرحبا السلام الجميع، سعد الله مساكم وكل اوقاتكم. يوم جديد يجمعنا وياكم بدوت خليج على هو الخليجية 1009، اليوم الاربعاء 19 من اغسطس، الساعة تشير الى 6:07 عندي هني في الاستوديو. اللي يتحدث وياكم هو عبد الله المهيري. شو الاخبار؟ طمنوني عنكم، كيف كان يومكم؟ ان شاء الله كان يوم حلو. يعني كان مفروض عندي ميتنج اليوم، والله تعرفون ان شو دخلت في حالة ستريس ويارس أجهز عمري ويلا وشو بقول. طبعا هو كان أونلاين، فيعني تميت أجهز عمري لين قبل الميتنج بعشر دقايق وصلني نوتيفيكيشن أنه تم إلغاء الاجتماع. أنا يعني الستريس اللي عشته هذا أول شيء كريليف الحمد لله راح، ولكن قبل الميتنج بعشر دقايق يعني شوي أبجر. طبعا الموضوع ما يخصه بالدوام، شيء خارجي، ولكن ان الموضوع كنسلت الميتينجز قبلها بدقائق. ان ليش زي تخيلوا انا يعني كان الميتينج هذا في مكان مو بس اونلاين، تخيلوا نازل وسايق وصل لين المكان ودافع باركن اذا كان في مكان هناك وما ادري كيف، واوصل اخرت يكون متكنسل. طب ليش خبرونا قبلها بفترة؟ إلا إذا شيء طار استوى هذا شيء مفروغ منه، عرفتوا؟ ولكن يوم يكون شيء أنتوا عارفينه خبرونا من قبلها بفترة، صح ولا لا؟ المهم جماعة الخير، وشيء موضوع ثاني، خليكم دائما متأنقين إذا كان عندكم أونلاين ميتينج وأنتوا في البيت، خليكم متأنقين، لأن مرة من المرات هاي سالفة استوت وياي زمان. كنت مو مشغل الكاميرا عرفته وما أخذ راحتي، يعني لابس لبس البيت وما أخذ راحتي عرفته. أنا قلت أن حضوري بيكون بالصوت، أن أنا عبد الله موجود وياكم، وكان حد من اللي موجودين من اللي يديرون خلنا نقول هذا الميتينج رون، عبد الله لو سمحت بس لو تسمح لنا تفتح المايك. قلت لهم ها أفتح المايك؟ ليش؟ قلت لهم لا حول قوة، أعطيتهم الخبر من البداية، قلت لهم أنا ما أخذ راحتي لأني في البيت فالسموحة يعني، والله وافتح الكاميرا وعديناها. فمن يومها تعلمت الواحد لازم يتأنق شو ما كان، حتى لو في البيت عندك ميتنج أبوي خلنا نكون لابسين وجاهزين كأن في ميتنج رسمي، موجودين في مكان العمل أو مكان اللي هو البزنس اللي جالس تسويه. تحسبا يمكن حد يطلب انك تفتح مايك الكاميرا عرفتوا، فتستوي سالفة مو بلطيفة أبدا. يا مرحبا السعب الجميع، اليوم 3 ساعات إن شاء الله بنسولف أنا وياكم، شوية أخبار عن تكنولوجي، شوية أخبار عن أفلام، شوية أخبار عن سالفة قلت لكم عنها البارحة. يعني طلعت من الاستوديو وشفت يعني تيزر على السوشيال ميديا، قلت أيوة هذه السالفة طلعت، شو السالفة بخبركم عنها إن شاء الله تعالى تباعا خلال مشوارنا لليوم. دائما نسعى بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر أكيد الرسائل النصية المجانية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وسدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيه واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم محاول ثم حاول في اللقاء، وأحاول ثم حاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب، من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @Arabian Center.
0: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82,000 مشاركة رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.
2: لمحبين المسرحيات، خلوني أخبركم عن مهندس الذوق العام اللي بيكون في مهرجان دبي للكوميديا. تابعوا رحلة زوجين مليئة بالمواقف الطريفة والفوضى وهم يستعدون لاستقبال طفلهم الأول في دبي أوبرا. أكيد هذه المسرحية اللي بتدور أحداثها في أجواء اجتماعية كوميدية، بحيث أن بتتابع قصة زوجين وهم يعيشون إحدى أجمل وأغرب مراحل حياتهم، انتظار مولودهم الأول وسط تقلبات عاطفية وسوء تفاهم وسلسلة من المواقف المضحكة، وهم يحاولون يخوضون هذه الرحلة بسلام. وهم ينتظرون وصول طفلهم الصغير، يحلمون بأن يصبح يوما مهندسا للذوق العام. هذه المسرحية برعاية شركة القيصر للفعاليات، بتكون في 9 و10 أكتوبر. التذاكر متوفرة على visitdubai.com والخليجية 1009، الشريك الإعلامي الرسمي لهذه المسرحية.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب السلام لكم جميعا وينما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب تصروا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
2: استحبوا أبناءكم وامنحوهم لحظات من المتعة والخيال والقيم الأصيلة مع العرض المسرحي علمني جدي على خشبة مكتبة محمد بن راشد. نلتقي بكم يوم الاثنين الموافق 24 من أغسطس الساعة 8 مساء. مسرحية علمني جدي من إنتاج صندوق الوطن، تأليف وأخراج الفنان عبد الله صالح. كونوا على الموعد، تغلق الستارة في الساعة 7:45. الحضور مجاني والدعوة عامة.
3: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

شو قلت لكم؟ قلت لكم نحن تقريبا يوميا نسولف عن شات جي بي تي. اوبن اي اي اطلقت تجربه جديده لمنو هالمره، منو التارجت اودينس مالهم؟ المراهقين، وسووا لهم منصه اسمها شات جي بي تي فور تينز. طبعا هذه بتكون مخصصه للمستخدمين اللي تتراوح اعمارهم بين 13 و17 سنه، تتضمن ضوابط سلامه موسعه، ادوات الرقابه الابويه، ميزات تعليميه مصممه انها تناسب احتياجات هذه الفئه العمريه. طبعا تشات جي بي تي 14 ما تمثل تطبيق او منتج منفصل عن تشات جي بي تي، لكنها تجربه استخدام مخصصه للمراهقين مع اجراءات حمايه واعدادات تناسب المستخدمين الأصغر سناً. وقالوا طبعاً في Open AI أن هذه تجربة تم تصميمها لمساعدة المراهقين في الدراسة وتنمية التفكير النقدي وتعميق فهمهم للموضوعات المختلفة واستخدام أدوات الـ AI بصورة أكثر أماناً وثقة، مع توفير طبقات إضافية من الحماية تراعي طبيعة هذه الفئة العمرية. والله شوفوا يبانهم طبقة صراحة، حبيت لأن الـ AI بشكل عام سلاح ذو حدين. فيوم نسوي خلنا نقول يعني فصل من شات جي بي تي يكون مخصص وموجه لهذه الفئة العمرية، أتوقع هذا الكلام سليم جدا جدا جدا، حماية أكيد لهذه الفئة العمرية، وأكيد يكون في رقابة أبوية، ودائما الموضوع يكون أسهل لأن الواحد يطمن أنهم يستخدمون هذه المنصة بدون ما يكون هنالك أي شيء خارج عن، خلنا نقول خارج عن الفئة العمرية هذه من 13 إلى 17 سنة. تتوقعون المنصات الثانية بتطبق نفس الفكرة؟ أنا وايد حبيتها صراحة، وخصوصا للتعلم والأشياء هذه والبروجيكتس يشتغلونها مع بعض مع شات جي بي تي وهم مخصص للدراسة، فأتوقع أنه بيكون حلو. وأيضا الأسئلة اللي بيسألونها لشات جي بي تي هني بيقدر يفلترها، هل تتناسب مع عمرهم ولا ما تتناسب ويا عمرهم. حبيت الموضوع هذا، وايد وايد وايد حبيته. نحن مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجه لكم جميعا. اختي هاجر يا مرحب الساع، مكسرات؟ شو المكسرات؟ انطرشت لي مكسرات، والله مشتهي مكسرات من زمان عن المكسرات. أحب الكاجو، أحب الكاجو اللي منكه، كل واحد يكون بنكهة، والله إنه فنان. شو دخلنا بهالسالفة؟ المهم نحن نكمل وياكم على هو الخليجية 1009، ويا مرحب الساعة بالجميع.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: ما عنه صدود وصل الزين، ما عنه لو كان قاسي وقلبي مرتجية، عطفه رموشه سيوف موت جات مستن منها عروقي ورا الأضلاع، من شطفه يناوي تخطف القلب اشتبي منه، تراه بيموت لو حاولت في خطفه، القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها. الطف ترى في كتاب الله والسنة، من تاب يكسيه رب البيت من لطفها، والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة، كيف يتكبر هو مخلوق من نطفها. سكنت في خافقي والله لهلا منه، قم ولع الشوق في الخفاق واللطف.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
5: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
6: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
7: الليلة غير
6: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اليوم العالمي للعمل الإنساني أن العمل الإنساني يعد أحد ركائز السياسة الخارجية لدولة الإمارات، ويتجلى نهجها في إغاثة المحتاجين وتمكين المجتمعات من بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. نقلت مجموعة موانئ دبي العالمية دي بي وورلد بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 5000 طن متري من الأرز لدعم عمليات الاستجابة الإنسانية في بروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، بما يسهم في توفير مساعدات غذائية لأكثر من 14200 شخص إضافي لمدة شهر واحد. أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 103 أسرى من الجانب الروسي و103 أسرى من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7997 أسيراً. قتل 9 أشخاص وأصيب 15 آخرون اليوم في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على وسط مدينة غزة. انتقدت المحكمة الجنائية الدولية اليوم أحدث عقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى بالمحكمة بما في ذلك رئيستها، ووصفتها بأنها هجوم صارخ على استقلالية المحكمة الدولية، وتعهدت بمواصلة السعي لتحقيق العدالة لضحايا الفضائع التي ارتكبت حول العالم. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: استانسيلو يانا على 1009
3: الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. سبع المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الجو جوكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34 41 المنامها 34 39 الدوحة 32 42 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 36 44 وأخيرا الرياض 33 44
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: مستمرين معكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة أوجهها لكم جميعا. هذه ساعتنا الثانية من مشوارنا لليوم، يعني تعرفون بعالم هوليوود. أحس أن جرأة كبيرة جدا من الشركات المنتجة للأفلام أنه ينزلون أفلام بنفس الويكند، فيلم قوي أوردي نازل ومنتظر والعالم كله ينتظره وينزل.

فيلم ثاني بنفس اليوم بنفس اليوم وبنفس الويكند. فهني أحس إنه جرأة وثقة كبيرة من الطرفين. شوفوا منو بدأ أول، منو اختار هذا التاريخ أول، هو الأول، ولكن الثاني الفيلم الثاني هذا صراحة جريء والله، في جرأة في الموضوع وفي ثقة إن الفيلم ماله بيكون ناجح وقوي جدا. شو الفيلمين اللي جالس أتكلم عنهم؟ الفيلم الأول اللي خبرتكم عنهم البارحة كان ولا أولة البارحة، اللي هو دومزداي أفنجرز دومزداي، هذا متفقين عليه تاريخ 18 ديسمبر. الفيلم الثاني اللي بينزل وياه بنفس التاريخ فيلم ديون بارت 3، الجزء الثالث من فيلم ديون. يعني صراحة يحيون على هذه الجرأة صراحة صراحة، يعني مع أن تصدقون أحس أن الجمهورين مختلفين، هذيلا بيكونون محبين مارفل والشخصيات الخارقة، هني نحن نتكلم عن ديون والجو مختلف تماما عن سوالف مارفل عرفتوا، ولكن الجمهور يعني يحب الأكشن ويحب الأشياء هذه. فأتوقع يا أنه بيكون خلنا نقول ويكند نشوف فيه فيلمين نسوي ماراثون تمام، أو أن بنشوف منو بيفوز على منو من ناحية شباك التذاكر. طبعا الفيلم هذا نزلوا له عرض جديد مدته ما تتجاوز 30 ثانية، الجمهور يعني خلنا نقول فوجئ أن لأول مرة بيكون فيه صوت إدريك تمام. فيبالكم تشوفون خلنا نقول التريلر أو هذا المشهد اللي نزل 30 ثانية مدته، بس يخبرنا مشاهد ومقتطفات جديدة ولأول مرة بيكون هنالك صوت إدريك تمام تمام، نقدر نتابعه. برع فتحوا الحجوزات خيلوا من الحين 18 ديسمبر الفيلم، ومع ذلك فاتحين الحجوزات، فقوية صراحة الفكرة. يعني الله يعطينا عمر 4 شهور قدامنا من الحين تفتحون حجز التذاكر، والله أنه قوية صراحة. فهذا بالنسبة لفيلم ديون. على فكرة أنا الجزء الثاني ما أذكره، أحيد أنا شفت الأول وعيبني، ولكن يبالي أرد أشوف بارت 2 أساس أنه يوم ينزل بارت 3 أكون متابع القصة، لأن القصة جميلة صراحة. أذكر الجزء الأول كان وايد ممتع، في تشويق، قصة جميلة. ونحن مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. كملتوا الهومورك اللي خبرتكم عنه من كم يوم على أفلام مارفل؟ بديتوا تتابعون شيء ولا بعدكم مخلين على آخر فترة قبل لا يبدأ فيلم أفنجرز دومزداي؟ دائما أسعد بتواصلكم ويانا على رقم الـ SMS 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: من أول الطير وفوخ الشياهين تكره سجون الظلام إن برقعوها، ومن شافت برقعك يا ناعس العين عادت وحوش على اللي قرنسوها. البدو شدوا بعينك من نهارين ورا بروق نفكحلك خايلوها. البدو سقم المعادي والمحبين عيونك الليلتين اللي سروها. بيوتهم سود والنوق المزايين في عيونك الليل سودن كل ابوها. يا ليت لي بينهم بيت وجدين واسمي الناس لو ماني ببوها.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.

0: شبكة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله ربنا السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: Delta. الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9. حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو. الليلة غير الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أفخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9. ما بيزعل ما بيحزن، يلا
1: ترسولي العين. كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
2: تأجلت امتحاناتك؟ لا داعي لتأجيل خططك الجامعية. في جامعة هيريت وات دبي يمكن للطلاب المتضررين التحدث إلى فريق القبول لدينا حول التقديم بالدرجات المتوقعة. قد يستفيد الطلاب المؤهلون أيضا من منحة الإمارات الإقليمية للطلاب للالتحاق في سبتمبر 2026. احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. باب التقديم مفتوح لفصل سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.
1: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، أفرست، تروس أو تريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم أو تسوق عبر موقع الإنترنت أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: من كم يوم قلت لكم سالفة أن احتمال كبير يكون في إعلان قوي من إكس بوكس للفترة القادمة، وطبعا ما في أي كلام، هو كان مجرد تسريب. ولكن البارحة تخيلوا بعد ما طلعت من البرنامج أجلب الإنستغرام تشوف في فيديو غريب نازل، شو يخص إكس بوكس بأيكيا؟ يعني إكس بوكس يعني جيمينج، أيكيا أثاث، شو يخص هذا بهذا؟ أثاري أن في تعاون بين إكس بوكس وأيكيا. شو الموضوع؟ ما يندرى. شفنا تلميح بسيط على مخدة لونها أخضر، نفس اللون الخاص بإكس بوكس، ومستوحى خلنا نقول من الكنترولر. وفي قطعة ثانية ما معروفها، كرسي، هاي طاولة، شو السالفة؟ ما يندرى، ولكن شبيهة بالأنالوج ستيك. شو السالفة؟ ما يندرى. الفيديو وايد قصير، تقريبا مال 20 ثانية، ولكن شكله هو هذا الإعلان اللي بيتم الإعلان عنه بتفاصيله، لأن الحين احنا عرفنا أن في تعاون بين الشركتين، ولكن في جيمز كوم احتمال كبير الإعلان عن التفاصيل بتكون هناك. فصراحة شيء محمس نوعا ما، شيء ما كنا متوقعينه، يعني شيء ما طلبوا اللاعبين، عرفتوا؟ لكن إكس بوكس في تعليق عجبني على الفيديو، قال إكس بوكس تسوي كل شيء ولكن ما تنتج ألعاب. مركزين على التعاونات مع العالم كله. زين، ألعاب جماعة الخير، نبقى ألعاب. فما ندري صراحة. والحين هني بعد استوى خلنا نقول يعني حكر للاعبي الإكس بوكس، يعني الحين راعي سوني. إنزين، والحل؟ وإذا القطع عيبتني أدخلها البيت؟ مستحيل أدخلها البيت، أنا مو براعي إكس بوكس أبدا، كان عندي إكس بوكس وبعته. ولكن يعني سوني شخباركم، سولنا شيء زين بعد، سولنا أثاث مستوحى من شعاركم وألوانكم والمربع والدائرة والمثلث مالكم، نبى بعد جي أشياء تكون حلوة يخصها بسوني، إيش معنى إكس بوكس يعني؟ المهم خلينا نتكلم إن شاء الله تعالى الساعة القادمة عن المزيد من أخبارنا عن أكيد الفيديو جيمز بدوت خليجي على هو الخليجية 1009. دائما نسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية، وأيضا متابعتكم لنا على السوشيال ميديا على @الخليجية 1009. دائما نحن متواجدين وياكم على جميع المنصات للتواصل الاجتماعي، تابعونا وخلكم على الطلاع بكل ما هو جديد على هو الخليجية 1009 وفي إماراتنا الحبيبة.

0: على الخليجية.
1: أشعار غزاء على الخليجية.
2: لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول انه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل ان يحتمل لحظاتها. كل ما نظرت لرمش عينك جيت لمرك بانصياع، تقول كن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة، استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفياتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر، واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: جائزة دبي للقرآن تسجل قفزة تاريخية بأكثر من 20,000 مشاركة. موانئ دبي العالمية وبرنامج الأغذية العالمي ينقلان 5,000 طن من الأرز دعما لغير القادرين بأفريقيا. هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية تحقق مع مسؤولين بارزين بمكتب زيلنسكي.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. سجلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سجلت قفزة تاريخية في أعداد المتقدمين للمشاركة في دورتها 29 لعام 2027، حيث تلقت الجائزة مع اختتام فترة التسجيل للمشاركة اليوم 20,535 طلب مشاركة من 135 دولة في مختلف قارات العالم، لتستقطب بذلك المشاركة الدولية الأوسع في تاريخ الجوائز القرآنية. وتترجم هذه المشاركات القياسية النجاح الكبير للرؤية التطويرية الشاملة للجائزة نبحث عن أجمل صوت قرآني في العالم، والتي أحدثت تحولا جذريا في مسيرتها من خلال فتح باب الترشح الشخصي المباشر إلى جانب الترشيح المعتاد من دولة المشارك نفسها أو من قبل مركز إسلامي معتمد، ورصد أضخم حزمة مكافآت تشجيعية في تاريخ المسابقات القرآنية بقيمة تتجاوز 12 مليون درهم، إضافة إلى التحديثات النوعية التي أجرتها الجائزة على الفئات وشروط وآليات التقييم والمشاركة. أعلنت حملة ثلاجة الفريج عن نجاحها في توزيع أكثر من 1,000,000 عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي ضمن نسختها الثالثة التي أطلقتها فرجان دبي، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل. وتسعى الحملة المجتمعية الإنسانية في نسختها الثالثة إلى توزيع 2,000,000 عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف مثل الجفاف والإجهاد الحراري. أعلنت أوبر بالشراكة مع مطارات دبي عن افتتاح صالة انتظار مخصصة للمسافرين في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، وذلك تماشيا مع مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي والهادفة إلى الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة وتعزيز مستويات التنظيم والتميز التشغيلي فيها. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي.
5: في إطار التزامنا المستمر للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة السفر الشاملة في مطار دبي الدولي، نواصل العمل على تحسين انسيابية الحركة من المباني إلى وجهات المدينة المختلفة، وانسجاما مع توجيهات لجنة المظهر الحضاري لإمارة دبي افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3 بالشراكة مع أوبر، وقد تم تصميم هذه الصالة خصيصا لخدمة مستخدمي تطبيقي أوبر وكريم من خلال توفير بيئة مكيفة بالكامل ومخصصة للانتظار والاستعداد قبل التوجه إلى المركبة. بما يعزز كفاءة تنظيم التنقل وإدارة حركة المركبات. ومن خلال هذه المرافق المتطورة والحلول الذكية نؤكد حرصنا على تقديم نموذج تشغيلي مبتكر يضمن لضيوفنا تجربة انتقال سلسة وموثوقة من المطار إلى مختلف أنحاء المدينة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نقلت مجموعة موانئ دبي العالمية DP World بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 5000 طن متري من الأرز لدعم عمليات الاستجابة الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، بما يسهم في توفير مساعدات غذائية لأكثر من 14200 شخص إضافي لمدة شهر واحد، في وقت يواجه فيه الملايين في المنطقة انعداما حادا في الأمن الغذائي. تأتي الشحنات في ظل تحديات إنسانية متصاعدة، إذ يواجه أكثر من 27 مليون شخص في الكونغو انعداما حادا في الأمن الغذائي نتيجة النزاعات والنزوح وتداعيات تفشي فيروس إيبولا، فيما تواجه بوروندي ضغوطا متزايدة مع وصول عائلات فرت من انعدام الأمن في شرق الكونغو، بينما تواصل رواندا دعم اللاجئين وطالبي اللجوء من الدول المجاورة. يواصل فيروس إيبولا انتشاره المتسارع في الكونغو متجاوزا جهود الاحتواء، بعدما تخططت الإصابات 5000 حالة والوفيات 2000 وسط تحذيرات دولية من تفاقم الوباء وامتداد خطره محليا وعبر الحدود المجاورة. وتسبب التفشي في إصابة ومقتل عدد أكبر من الأشخاص بسرعة أكبر من أي تفشي آخر في التاريخ. قتل 7 فلسطينيين في غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي يوم أمس على مركز للشرطة في مدينة غزة، على ما أفاد مصدر طبي والدفاع المدني. وصرح الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل بأنه نقل للمستشفى 7 قتلى بينهم سيدة وأكثر من 22 إصابة، إثر غارة جوية إسرائيلية جديدة استهدفت مركز شرطة البلديات في محافظة غزة. إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي يوم أمس إنه سيفتح تحقيقات جنائية داخلية بشأن تورط قواته في مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في يناير 2024 و15 من موظفي الطوارئ والإغاثة في مارس 2025 بقطاع غزة، لكن جماعات حقوقية تقول إن مثل هذه التحقيقات نادرا ما تفضي إلى إدانات. وأضاف الجيش أن قرارات فتح التحقيقات جاءت عقب مراجعات أجرتها آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة له، وأصدر قرارات بشأن 5 وقائع أسفرت عن مقتل فلسطينيين. وردا على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير والتي دعا فيها إلى قتل العشرات يوميا في غزة، ندد وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو بما أسماها التصريحات اللا إنسانية، وقال فرضنا عقوبات على الوزير بن غفير الذي أدلى مؤخرا بتصريحات غير مقبولة ولا إنسانية. كما أبدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس اعتراضه بشكل قاطع على تصريحات بن غفير، وقال سباستيان هيله نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين إن المستشار الألماني يدين بشدة هذه الدعوات المهينة اللا إنسانية والمخالفة للقانون الدولي، مؤكدا أنه لا يمكن قبولها. أفادت هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية اليوم بأنها تقوم بالتحقيق مع مسؤولين بارزين يعملون في مكتب الرئيس فلوديمير زيلنسكي، وذلك بعد يوم من دعوة وزير الدفاع المقال مؤخرا ميخائيل فيدروف إلى إجراء انتخابات وطنية رغم استمرار الحرب ضد روسيا. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: واحد
9: صفر
8: صفر

0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0-0-9.
1: يا ندي الخد قلبي من كظامي شوف لي صرفة تراني ما قويت
2: الخليجية
0: 1-0-0-9
2: دانت

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34 41 المنامها 34 39 الدوحة 32 42 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 36 44 وأخيرا الرياض 33 44.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: هذه ساعة الثالثة والأخيرة من مشوارنا اليوم بدوت خليجي. لحظة رفع الصوت لأن الصوت واطي. يا سلام، أيوه دائما أحب الصوت يكون عالي، أسمع عمري عدل عشان أعطيكم هذه الطاقة. هاي ساعة الثالثة والأخيرة من مشوارنا اليوم. طيب الحين يعني عادة الساعة الأخيرة أتكلم فيها في الجيمينج، فما حطتنا القادمة إن شاء الله بنتكلم شوي عن الجيمينج، ولكن الحين بخبركم عن السلسلة اللي ما كانت ناوية تنتهي ولكن شكل خلاص بتنتهي. نحن نتكلم عن Fast and Furious، هذه السلسلة الطويلة جدا من الأفلام. أخيرا وصلنا للفيلم 11 من السلسلة، وبمناسبة الذكرى 25 للفيلم، فالحين خلاص بيبدون رسميا بتصوير الفيلم 11 من السلسلة، واللي بيكون اسمه Fast Forever، وبيكون في ديسمبر القادم التصوير، مو بالفيلم أوردي ديسمبر عندنا فولي بوكت. فالحين طبعا فان ديزل قال انه بيبدون التصوير في ديسمبر، واذا تمكن من تلبية طلب الاستوديو، لكن في وضع جيد الحين، واضطروا انهم يشتغلون مع 4 مجموعات من الكتاب، وقضوا 4 سنوات في التطوير لما وصلوا لشيء حسوا انه يستحق انه يكون خاتمة السلسلة. يا سلام، يعني اتمنى بس يكون احسن عن الفيلم الماضي. الفيلم الماضي انا بالنسبه لي، شوفوا انا النساي اللي ما اذكر قصص الافلام والمسلسلات اللي تشوفها، اتذكر انه كان بالنسبه لي انا كعبد الله يعني تعيس، سامحوني على الكلمه. يعني الافلام وسلسله فاست اند فيوريوس كل جزء كان اقوى عن الثاني، كل جزء كان فيه ساسبنس واجواء حلوه. الجزء الاخير ما اعرف شو كان عندهم، أظني غيروا الكتاب، يابوا كتاب يدد ما أعرف، ولكن ما كان ذاك المستوى. فأتمنى أن الخاتمة لهذه السلسلة والفيلم 11 يكون يعني يليق بالسلسلة مثل ما قال فان ديزل، ويكون شيء يعني يكون يستحق أن يكون خاتمة للسلسلة. شو أفضل جزء عندكم من 10 أفلام لفاست اند فيوريوس؟ لا حد يقول الجزء 10 رجاء. أسولف وياكم، إذا حد فيكم حاب الجزء 10 قولوا لي ليش حبيتوه، الجزء اللي هو نزل من 4 سنوات. انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، دائما نسعد بتواصلكم ويانا. هننتقل لهذه المحطة الغنائية من بلقيس، أنا هنا نسمعها، بنرجع نتابع وياكم دوت خليجي على هو الخليجية 1009، ويا مرحب الساعة بالجميع.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دامة الأثير
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل
0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com
3: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: ممكن واقعي من أشعار فزاع.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
3: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربط صور وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
4: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: ما زلت تفكر في وجهتك الدراسية لهذا العام؟ حان الوقت لاستكشاف خياراتك واتخاذ القرار الصحيح. انضم إلينا في اليوم المفتوح بجامعة هاريوت وات دبي يومي 15 أو 22 من أغسطس من الساعة 3 وحتى 7 مساء. تعرف على أعضاء هيئة التدريس وتحدث مع فريق القبول واستكشف الفرص المهنية واحصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا وأنت في دبي. احجز مقعدك الدراسي لشهر سبتمبر 2026. سجل اليوم عبر hw.ac.uk/dubai.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. يا مرحب الساعة، نحن وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا لليوم. كل الشكر لمتابعتكم ولاستماعكم، إن شاء الله تكونوا استأنستوا ويانا. سؤال في تعرفون أنتوا، سوالف ما تنتهي، ولكن موعد البرنامج وصلنا للنهاية. أختي أم عبد العزيز، يا مرحب الساعة، يطولي بعمرك. شكرا شكرا، الله يحفظك يا ربي ويعطينا جميع الصحة والعافية، يطولي بعمرك يا رب. إنزين والله شوفوا، أنا جالس أدور على شيء أخبركم عنه، عن الجيمينج. تعرفون أنتوا الجيمينج يعني عالم لا ينتهي. شكله شكله شكله جي تي اي تنزل بدون سيديات، هذا اللي فهمت من الخبر، كان سريع سريع مر علي. يعني معقولة هم من أول من يبدأ هذه المعضلة والقرار اللي سوني ماشية فيه ما تبى تغيره؟ عندنا رئيس بلاي ستيشن السابق يدافع عن هذا التوجه ويقول نهاية أقراص بلاي ستيشن ليست مشكلة كبيرة. والله أنا حسب ما أشوف المشكلة هم نقطتين، نقطة اللي يحب يشارك السي دي واللي يبيع اللعبة، والنقطة الثانية أنه التخوف من أن الواحد ما بيكون عنده امتلاك كامل للعبة حسب قانون سوني حاليا بمتجر بلاي ستيشن، أننا نحن قاعدين ندفع للرخصة عشان نلعب اللعبة هذه. فالحين يعني أوردي الأسعار غالية للألعاب، فتخيلوا أنه لو موضوع استوى ديجيتال 100% وبيكون عندنا تملك للعبة، أنا أقول المفروض أن اللعبة تكون أرخص. ليش؟ لأن أقول لك والله هي اللعبة غالية لأن نحن نطبعها على سيديات ونحطها بكفرات والشحن والبيع والأمور هاي. هذه تقدرون توفروها 10-20 دولار مينيمم أتوقع من سعر اللعبة. فما أدري صراحة لين الحين، يعني الموضوع على فكرة قائم قائم قائم. يمكن أنا شوي قاعد أتغاضى عن الموضوع لأن عسبت لا يكون الموضوع يعني مكرر كل يوم نتكلم عن نفس الموضوع، ولكن إلى الآن الوضع مب هادي أبدا على الإنترنت والعالم كلها. على السوشيال ميديا لا زالت ماشية على خلنا نقول الحملات اللي أطلقوها، فنتريه ونشوف. أنا مع صراحة، شوفوا أنا عكس التيار شكلي، أنا مع الديجيتال. أنا بالعكس يعني اللعبة تكون موجودة على الجهاز، مو بتصير وتبدل سي دي وتحط سي دي والسي دي انخدش وما أعرف شو. لا يا جماعة الخير، وفروا وفروا مكان، وفروا مكان، خلي يكون ديجيتال، يبلك هاردسكين، عبهم ألعاب وعيش حياتك، الألعاب كلها بتكون ديجيتال. المهم جوات الخير، أتمنى لكم أمسية سعيدة، هلا هلا بعمركم، إن شاء الله تعالى موعدنا جدد وياكم باكر بإذن الرحمن في نفس التوقيت من 6 المساء إلى 9 مساء على هو الخليجية 1009. يا سلام على باكر، من الحين يالس أفكر باكر باكر باكر، لو طلعت صوتي شوي تعبان ما علي سامحوني، بكون من صباح الخير عندي شغل. شغل ورا شغل، شغل ورا شغل، ما شي راحة. أيوة أحب هاي الأيام، أحبها من القلب، تحس عمرك شي productive يا أخي. يلا استمتعوا بما تبقى من هذه الأمسية وهذه الليلة، إذا صايرين تمشون تغيرون جو إن شاء الله، يا رب يا رب يا رب مشوار جميل أتمنى لكم. اللي صاير البيت إن شاء الله يا رب توصل بالسلامة وتصبحون على ألف خير. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.

0: على الخليجية. أشعار غزال على الخليجية.
1: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظاتها انك تمنى حياتك روح بالا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم يبتسم يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم، لو جيت ترسم فقط تبسمة اشفاتها تحتاج رسام او تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها لوعاتها، يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياة ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا بلاش قسم.
0: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فساع على الخليجية.

0: الأثير.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @Arabian Center.

0: صوت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: ثم سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: مؤسسة القلب الكبير تدعم 3000 طالب وطالبة في غزة ومصر. الجيش الإسرائيلي يأمر بفتح تحقيقات جنائية حول مقتل الطفلة هند رجب. زامير يتفقد القوات الإسرائيلية في سوريا ويقول سنتصدى لأي تهديدات على الحدود.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أطلقت مؤسسة القلب الكبير حملتها العالمية للعودة إلى المدارس لعام 2026 بهدف دعم 3000 طالب وطالبة من خلال توفير حقائب مدرسية متكاملة للأطفال في غزة ومصر والإسهام في تغطية الرسوم الدراسية للطلبة المسجلين في مركز القلب الكبير التعليمي في الشارقة. تأتي الحملة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد في وقت يستعد فيه ملايين الأطفال للعودة إلى مقاعد الدراسة بينما يواجه آخرون عاما دراسيا جديدا من دون المستلزمات الأساسية أو الدعم المالي الذي يضمن لهم مواصلة تعليمهم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه أمر بفتح تحقيق جنائي بشأن حيثيات مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في غزة في عام 2024 والتي أثارت قضيتها غضبا دوليا بعد انتشار تسجيل صوتي لآخر اتصال معها وعثر على جثمان هند رجب 5 سنوات داخل مركبة نخرها الرصاص في مدينة غزة بعد 12 يوما من آخر اتصال نجرته في 29 يناير 2024 مع الهلال الأحمر الفلسطيني واستمر لساعات في محاولة يائسة لطلب المساعدة. وقال الجيش الإسرائيلي اليوم بعد مراجعة النتائج ونظرا إلى مزاعم وجود إخفاقات في تنسيق تحرك سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني تقرر فتح تحقيق جنائي في الحادثة من قبل شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية. ونشر الجيش أيضا مراجعات تتعلق بأربعة حوادث أخرى وقعت في غزة وحظيت باهتمام واسع وقال إنه قرر فتح تحقيق جنائي في مقتل 15 فلسطينيا بينهم مسعفون وعاملون في المجال الإنساني في حادثة وقعت عام 2025. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير اليوم خلال تفقده قواته في منطقة أمنية تحتلها إسرائيل في جنوب سوريا قال إن الجيش لن يسمح بترسيخ التهديدات على الحدود. وتوجه زمير إلى جنوده قائلا نحن نراقب التغيرات على الجبهة السورية ولن نسمح لقوات معادية بأن ترسخ وجودها على حدودنا وسنعرف كيف نستخدم قدراتنا العملياتية بدقة في الزمان والمكان المناسبين وذلك حسب تعبيره. وكانت إسرائيل قصفت أمس قاعدة في شمال غرب سوريا متهمة دمشق بانتهاك اتفاق من خلال السماح بوجود قوات تركية فيها في خطوة أثارت إدانة كل من الولايات المتحدة وتركيا. قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي اليوم إن الحلف مستعد للتعامل مع أي تهديد، وسيفعل دوما كل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الدول الأعضاء، وذلك ردا على أسئلة عن تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أشار إلى احتمال تفكير إيران في مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعد الرئيس دونالد ترامب الحرب. وتابع المسؤول قائلا مثلما اتضح هذا العام عندما اعترضت الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي بنجاح صواريخ باليستية اتجهت صوب تركيا من إيران في 4 وقائع منفصلة، الردع والدفاع في وضع قوي وفعال. انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم قرار واشنطن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أنه غير مقبول، وداعيا الدول إلى حماية مسؤولي المحكمة من إجراءات انتقامية مماثلة. وبدورها انتقدت المحكمة الجنائية الدولية اليوم أحدث عقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى بالمحكمة بما في ذلك رئيستها، ووصفتها بأنها هجوم صارخ على استقلالية المحكمة الدولية، وتعهدت بمواصلة السعي لتحقيق العدالة لضحايا الفضائع التي ارتكبت حول العالم. أفادت هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية اليوم بأنها تقوم بالتحقيق مع مسؤولين بارزين يعملون في مكتب الرئيس فلوديمير زيلينسكي، وذلك بعد يوم من دعوة وزير الدفاع المقال مؤخرا ميخائيل فيدروف إلى إجراء انتخابات وطنية رغم استمرار الحرب ضد روسيا. يواصل فيروس إيبولا انتشاره المتسارع في الكونغو متجاوزا جهود الاحتواء بعدما تخطت الإصابات 5000 حالة والوفيات 2000 وسط تحذيرات دولية من تفاقم الوباء وامتداد خطره محليا وعبر الحدود المجاورة، وتسبب التفشي في إصابة ومقتل عدد أكبر من الأشخاص بسرعة أكبر من أي تفشي آخر في التاريخ. قتل 100 شخص على الأقل في انهيار أرضي بمنجم للذهب يستغل بطرق تقليدية في غرب جمهورية أفريقيا الوسطى بالقرب من الحدود مع الكاميرون، ولا تزال عمليات البحث جارية. ختام النشرة بهذا الخبر، أعلنت أوبر بالشراكة مع مطارات دبي عن افتتاح صالة انتظار مخصصة للمسافرين في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، وذلك تماشيا مع مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي والهادفة إلى الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة وتعزيز مستويات التنظيم والتميز التشغيلي فيها. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي.
5: في إطار التزامنا المستمر للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة السفر الشاملة في مطار دبي الدولي، نواصل العمل على تحسين انسيابية الحركة من المباني إلى وجهات المدينة المختلفة، وانسجاما مع توجيهات لجنة المظهر الحضاري لإمارة دبي افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3 بالشراكة مع أوبر، وقد تم تصميم هذه الصالة خصيصا لخدمة مستخدمي تطبيقي أوبر وكريم من خلال توفير بيئة مكيفة بالكامل ومخصصة للانتظار والاستعداد قبل التوجه إلى المركبة، بما يعزز كفاءة تنظيم التنقل وإدارة حركة المركبات. ومن خلال هذه المرافق المتطورة والحلول الذكية نؤكد حرصنا على تقديم نموذج تشغيلي مبتكر يضمن لضيوفنا تجربة انتقال سلسة وموثوقة من المطار إلى مختلف أنحاء المدينة.
4: إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة المسائية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN
6: الخليجية
7: 100%
6: خليجية 1-0-0

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1-0-0-9.
2: أنا أخطيت. ما أنكر. ولا في عذري يكفيني سوى إني أحبك حيل، وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

0: يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق
1: بالمسافر
0: بالمسافر.

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود اللي اثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعدلوني ويعدلونك لانت منهم سالم ولا انا سلم
2: يا ماخذ الاول بحسمك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34 41 المنامها 34 39 الدوحة 32 42 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 36 44 وأخيرا الرياض 33 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يشع وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن وصف غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي وتملني الجدران، واظهر الشرفة تحت السماء وسكر الباب خلفي ريح تهب، وتسكن العظم رجفة وتموت ريح، وتسكن أوراق نزفي على الروابي تهطل دموع وطفة، وتصب لمع بروقها وسط طرفي يا طاري الغدران، والعمر رشفة مع قلها يا ليتها يوم تصفي، الحب واجد مير الأقدار خلفه، والأرض واجد لكن الحلم منفي، واللي أعرفه راح ما عاد أعرفه، ولا أظن يذكرني إلا قبلت مقفي، ما هو حبيبي مورد القلب حتفه، وله حبيبي يفرح بوقت ضعفي، مر ثمر هالليل ومر قطفه يا الحنظللي، صرت أذوقه بكفي متى الشوارع تجمع اثنين، صدفة لصار شباك المواعيد مجفي، يا بنت تو الليل ما راح نصفه، ويا ليل بعض اللي مضى منك يكتب.

0: على الخليجية.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
4: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير
0: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ينجلي ليلا وأنا حبيت داجة، في صباح نهز غصنة الياسميني، لن تشى صبح الغلا وارخى حجاجه، يمحي هم على صدر الحزيني، وال يا ليل الهجر مثقل مزاجه، يعل مثله ما يعود ولا يجيني، والنصيب اللي تعذرني رواجه هو سبب فرقاك يا حلم السنيني، يا معودني بحبك واندماجه في عروقي في ضلوعي وسط عيني، والكريم يصير ذله من حراجه، وانت حطمت الاماني من يديني، في امان الله والدرب ازدواجه، مفرق دروبه بقتله خطوتيني، يمكن احنا عقب هذا من تواجه، خل راحاتك توادع راحتيني، كثر ما واجهت قلبي واحتجاجه، كثر ما قدمت روحي في يميني، كثر ما قتلت السعادة في ابتهاجة، طعنتين وطعنتين وطعنتيني، لين ما خرجته مع عنق الزجاجة، والتعب يكتب نزيفها في جبيني، ما بقالك في عذاب القلب حاجة، خلني للريح واطلق ساعديني، والعذاب اللي بنى بكفك سياجة، هو سبايب ما حصل بينك وبيني، أنت متعدي إلى حد السذاجة، تخطي وترجع وترجع تنتخيني، دام صار الحب في عينك سماجة، شوف درب لا خذيتها ما يجيني، أنت متعاوج وودتك العواجة، لين ضاعت من يديك أحلى سنين.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 10

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
2: ثواني
1: شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
3: دوت كوليجي.
1: شو؟
2: انزين
1: شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
3: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
3: دوت كوليجي.
4: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
3: دوت كوليجي.
4: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
3: I don't have an answer for that.
5: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
6: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء،
7: بالتعاون مع سنتر بوينت.
3: Is there something else I can help with?

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34 41 المنامها 34 39 الدوحة 32 42 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 36 44 وأخيرا الرياض 33 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا مرحبا يا معني خط الأقلام، مثايل شوقتني في معانيها، حي المثايل يا سلالة نسل الأكرام، يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت. وهذا طبع الأيام، مرات تصفى ومرات الكدار فيها، كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي، وكم وارد شرب من صافي مغانيها. لا تنظر اللي مضى وتعد لأيامي، ارعى ربيع الزمان أول لياليها. حلو الليالي تعوض مر الأيام، ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها. لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي، من حرتي أبدأ عمثالي وغنيهم. رادار فكري يصور لي مضازامي، في حندس الليل يوم ارتاح غافيها، يوم الخلايا تنام وفكرها نامي، حرام عيني لذيذ النوم يغفيها. حالي كما عش بصيف صابها الظامي، ولا كما وردة جفت سواقيها، نار الغضا والتواقد في بحر طامي، خالد وعيا مولحها يطفيها، ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي، قايد خشوف اليوازي في مفاليها. برض المحيلة ولو توطالها قدامي، تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها، سود الليالي مع صلفات الأيام، ناخذ مجادمها ونترك دواليها. نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها. لكن يا أخوي أنا ريت رويان مهوضان، هل كيف عطشان بياري سواقيها. ريح ضميرك ولو هايم به هيامي، حقا على اللي جرح نفسك يداويها. يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي، ترى ليلة القدر في آخر لياليها. يا زين هد الوحش في بعض الأيام، في ديرة جفرة عسره مضاويها، أشقر طويل المعنق يبر العظامي، صوايدة من فنادي الصيد يدميها. لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي، الذيب جاية وشبعانة حصانيها، لو كان يبغي يغزر نابه الدامي، هل كيف تكسر جوارح ضواريها. وكل مخلوق على الدنيا فما دامي، لا بد ما تنهي مغازلها مطاويها. واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين، تتلاها قوافيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير
0: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009. ما بيت

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب، لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وش عاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنجرد المحاني من فراقك جدب، ولياطفت ضو الوصال وضو هجرك شبت بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت وقفا مثل مقفيت يندب، والغلاء ما يندب قلوب الاحباب الحقيقيه لمنها حبت تعامل المتادبين بحشمه المتادب.
0: اشعار فزاع على الخليجيه.
1: اشعار فزاع على الخليجيه.
3: Go, go, go.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: الخليجية 1009.
1: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره
2: الخليجية.

0: الخليجية.
1: كل جرح يهون،
2: كل جرح يهون
1: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
2: أذكره. أذكره.
1: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
3: 1-0

0: المجد.
1: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة، الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: أصبر القلب وادري الضيق محتكرة وسلي النفس.

0: بعد ما قابلتني عاتبوها، على شوف الحبايب حاسبوها، خذوها وابعدوها غصب عني، وعن وجه الطريق يجنبوها، وشالوها عن عيوني غصيبة عواذل، واغصبوني واغصبوها، خذوها من يديني شوف عيني، وعن عيني تعدوا وحجبوها، كلام وصدقوا بالبنت كذبة، وهم اللي من أول كذبوها، وهم وش دخلهم في مال بين لبوها، والخلايق طالبوها، وفية ما تخون ولا تعاند، جسورة والمواعيد رعبوها، ملاكن كاملة والكامل الله، ولكن العواذل عذربوها، وهي كل ما دعتني تشتكيلي عن اللي سالفتنا سربوها، تخاف وتلتفت مع كل كلمة، تظن ان العواذل راقبوها، تلفت من عقب ما هي جريئة، شجاعة ما تهاب وهيبوها، وهديها وانا حاير وثاير، مصيبة يا عذاب عذبوها، وهم كل ما خذوها عن طريقي تراهم صوب قلبي قربوها، وانا ما تعبت قلبي خيانة، خيانة رتبوها وحسبوها، ولا يعجز خفوقي لا يقابل جفا من حاربوه وحاربوها، وانا لعزة تفرض علي اخاطب بالجفا من خاطبوها، واكسر لوحة الماضي وزيلة، وخربها مثل ما خربوها، وذوقهم ندم ما صار فيها، وشربهم من اللي شربوها، ودلعها وولعها بنفسي، وشرقها بعد ما غربوها، وعوضها عن اللي راح كله، وعن ذيك الليالي كل ابوها، غلاها بالحشا لا زال ثابت، ولو حتى بغيري حببوها، وغلايب قلبها مر وتعدى، غلاها لامها ولا لابوها.
1: أشعار على الخليجية،
2: على الخليجية.
3: أشعار،
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية، من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
1: يوم غنوا ويانا،
0: كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بي

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: يا بلادي بلاد الصار من المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. يا بلادي بلاد الصارم المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. انتي المستحيل ومهبط الأحلام، في أهلك الشرف والعز متواجه، كأنها لرسمتها ريشة الرسام، لؤلؤه فارقة في حضن ديباجة. ويوم أحطك على راسي وفا وكرام، الملك فوق راسه دايم تاجه، وش كثر حبك بقلبي غلا وهيام، كثر صبرك على ضيقتها وازعاجه. ويوم كثر الحكي الناقد الهدام، يوم كثر الحكي الناقد الهدام، فاض صبر الأديب وصاغ منهاجه، طوية الصح ولا جفة الأقلام، دفتر الشعر حد بضلوعي أدراجه، دون سرجع في السابق ودون الجام، واسبح البحر لين تصفق أمواجه، دربي المظلم اللي يتعب الأقدام، بالوعي والمعرفة أشعل سراجه. وكل ما جيت أبعلن لحظة استسلام، صاح حب البقاء في داخلي واجه، نظرتي فوق فوق ومركزي قدام، وعاذلي يعقد من ضيقها إحجاجه. لكن العام هذا غير ذاك العام، نجمتي في سما الإبداع وهاجه، باب بيت الكريم الدله إلا نام، فاتحنه ولا ينصك مزلاجه، وباب بيت البخيل الضيعه الأرحام، دون بابه يرد السايل سياجه. انت عاطف بنظرتنا مع الليتام، نحسب انها هي اللي بس محتاجه، والحقيقة ببعض الوعي والإلمام، ينجلي مدخل المعنى ومخراجه. كلنا في احتياج الشعب والحكام، ونختلف في اختلاف المرء والحاجة، وكل يوم تحقق حلم من الأحلام يعتبر عمر، لأن العمر بنتاجه. أنت لو تحسب الفارغ من الأيام، اكتشفت عمرك ذا ولا حاجة.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري،
2: من أشعاري، من أشعاري،
1: قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحسات تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لقاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عذلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم بالرافي تجري صفر عصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو ناظامي، أسابق اليوم من فجرة ليا عصرة، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
0: أشعار فساء على الخليجية.

غمضت فتحت شفت الحلم ما شفت كل شي تركته

0: 1009 الخليجية دانت الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وأطيعك؟ من تكون
1: أنت مثل ما أنت على كثر ما مر، أغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.

الحجر ان رمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مركونك، وعن دموعك ان حزنت ارض، خايف اغرق من بكى جفونك، خايف اغرق من بكى جفونك. 1-0-0-9

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: نشتك بعد هالفرقة علي، ليش صرت تغار؟ أمانة قولي لي بعد الفراق اليوم وشيابك. 3 سنين ما تسأل ولا تنشد وش اللي صار، خذاك الوقت عن دربي وتهتف سكة أحبابك. رحلت ولا بقى منك سوى هم وتعب وسفار. بتيني اليوم تكتب لي خواطر شوق في كتابك، خواطر ما لها معنى ولا تحمل معك أعذار. تباني يقول لك حياك نبضي صدق حيابك، تباني ارسم البسمة وقلبي مولع بالنار. تباني كم انا واقف سنين وعمر ابوابك، انا نوخت لك تاريخ خيمة دلة وشنذار، وجهت الخريطة واتجاه

0: الموطنة ارتشابك ويتك فيه جموح وعنفوان وبالغرام درار وفضان من تعابير ومعاني تدور اعرابك. رسمتك حلم وتأملتي تحقق بكل اسرار، تحرضني دوافع رغبتي من شوفة اهدابك وشعور عانق احلامي يليت عانق الاقدار. سنين وكنت نتمنى محلي اقرب اقرابك، وانت للاسف دايم تعاملني باستهتار. حركت اعصابي بهجرك وانت مريحة اعصابك. تفضل ويهك ابيض دربك اخضر، حسنك استغفار ويعلك في سهالة وما عليك قصور في غيابك. انا ما اتبع المقفين، انا لي قيمة ومقدار. عزيز النفس ما يرضى يعيش الذل بسبابك،
1: يعيش الذل بسبابك.
2: اشعار
3: على الخليجية.

اللادمي لون دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدة.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير
3: 1-0-09.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: رحبك الغيم كأنه جالس هنا يحتريك والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم ابن آدم أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك ويادي الهجر دائم للأمل هادمة فديت قلبك وسلهامة هذيك وهذيك لك سيد الشوق يا أمر بالغلا خادمة
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا دواله. أحس كأنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حاله،
3: وهو يعذبني على كل حاله.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور ومرتاع.

0: والعنق عنق اللي يذيره خياله تورد على يم غزير ونباع غر من الارام صعب المناله ما بين قلبي والفكر دايم صراع كنه على روحي تهافت اهواله يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع صوت يردد بالصدى في باله شروات ذيب يربع واهلي يا فات عشاء وحايل البين حاله ويهيج اشجاني ليهب ذعداء ليت النسيميين منهم رسالة عسى ظني فيها للعرف ما ضاع شني على زيزة وحاضي حلالة أمشي وسامي للطويلات ميقاع روش الشروف وعالي من تلالة لا في الهوى رحمة ولا منك منفاع يا مشغل التفكير صورة خيالي
1: أشعار في القمة على الخليجية من فارس الحكمة.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: جود لي الناي واعزف من صبا وجدك صبا، جود لي الناي واعزف من صبا وجدك صبا، من مقام لو سمعته زادت أحزاني حزن، واروي عن قصة حبيب ترفن حلو الصبا، ناعم العود اللي قفى ما ترفق بي، وحن عن حبيب مثل حظي كل ما جيته أبا، عن حبيب من قساته حن على حال الزمن، يا حسافه ما هقيته كان فيني يلعب، مثل طفل جاي داعب ورده وكسر غصن، يا حسافه ما هقيته كان فيني يلعب، مثل طفل جاي داعب ورده وكسر غصن، اشهد انه لو تدلع هو على هذا ربع، وش عليه ان كان سالي لو هجر نومي الجفن، المهم انه تسلى لين ما جاه النبا، اني من بعده طريح وامتلى صدري محن، ذا جزاي وذا جزا سبع انطرد سيد الضبا، من بعد عرشه وشانه صار من جرحه يون.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا ذيب يلي على راس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها، كأنك تنادي العالم ولالك مجيب، بين السماء والجبال الصرفها احجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على صيدها بيمناك واختارها. وان كان تشكي من الغربة في عصر غريب، مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها. وان كان على العوى هيضك وقت المغيب، اللي يجر النفوس ويفضح أسرارها. أكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة إلى نارها. فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب، اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد إن زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها أمطارها. ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمر عجيب، وأهل المحبة تعرف العالم أخبارها. لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. إلا جروح الصحيف الموجعة من صحيف، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. اقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين، خل البشر تسمعك وتشوف بطارها.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.